0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالاً أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إثرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم، تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متطلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا. وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره، لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين أن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد الرضا بن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية، مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب.

وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال الشيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وأعيان الشيعة هو سنة 48 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف ومشهور. وعلق على ذلك الخاقاني قائلا: لقد سهى صاحب الحصون المنيعة أو فات عليه تشخيص عام الوفاة نظرا إلى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير، وكلاهما معروفان بقوة البحث والتتبع والتدقيق. وقد صرح بوجود قبر الشيخ ابن العرندس في الحلة السيد مهدي القزويني المتوفي سنة 1222 للهجرة في كتابه فلك النجاة. قال الشيخ حرز الدين: مرقده في الحلة السيفية في حجرة صغيرة عليها قبة مثلها، وقفنا على قبره لقراءة الفاتحة مع جماعة من الحليين الأماجد في العهد العثماني بالعراق. وفي هامش المراقد ما نصه: في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار. وقد كتب على واجهة القبر من الشارع بحروف من الجص ناتئة كبيرة هذا نصها: هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكر بني كلاب، وكان عالما متضلعا في علمي الفقه والأصول، وقد ولد في نهاية القرن الثامن وتوفي في منتصف القرن التاسع سنة 48 للهجرة. وقال الشيخ اليعقوبي: وقبره مشيد عليه قبة بيضاء في محلة جبران في شارع يعرف بشارع المفتي إلى جنب دار الأديب الشيخ محمد الملا.

0: ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار، وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

سودة وليح شينا الجامح دودة وقف وقفت علي بيحني وقف وقفت علي بيحني.

0: معك حي.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: عمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد، امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعرف الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
4: العراق أرض الحسين.

جيت تشولك أدرها والسف بنا يا أهل أمنيتي الولد عريس أشوف لنا أمنيتي الولد عريس أشوف لنا الهولة خواته وصفقة الحن الهولة خواته وصفقة الحن من الخيمة عمات ليزفن من الخيمة عمات ليزفن بتع

ويجت شولح فرحانة بابنها تبخير هدومه فرحانة بابنها تبخير هدومه

تشونه الريس الولد جابوا يتشونه ما تراها مزفه بلا يا هلهونه لي بس هندام ابوه وشاشيخ عقاله بس هندام ابوه وشاشيخ عقاله عمه من الخيم صدوتي عناله عم من الخيم صدوتي عنالي على عم الولد ما طالي الخها على عم الولد ما طالي بعد على عم الولد ما طالي الخالة يشبه صورة العباس قلوله يشبه صورة العباس الريس الولد الريس الولد جابوا يتشوله الريس الولد جابوا

بتني بن عمها معروفة بسلفنا البتني بن عمها زفة وكون عباسي تيجي الدمها زفة وكون عباسي تيجي الدمها سكنة تصير شنتي وانا صير امها سكنة تصير شنتي وانا صير امها سوي

جيت تشونه معروفة بسالفنا البتلي بن عمها كريم الدراج معروفة بسالفنا البتلي بن عمها زفة وكون عباسي تيجي الدمها زفة وكون عباسي تيجي الدمها سكنة صير شمتي وانا صير امها سكنة صير شمتي وانا صير امها

ريسر معقولة وتصير اللي ما حسبت لها، معقولة وتصير اللي ما حسبت لها، والعباس سكنة إلا دللها، والعباس سكنة إلا دللها. معقولة تصير الما حسبت لها، معقولة وتصير الما حسبت لها، والعباس سكنة إلا دللها، والعباس سكنة إلا اقعد يما بتعمك شاقل لها، يمّا بنت عمك شاقل لها. جاسم راح منك آية مدلولة، جاسم

الجسم راح منك ونهيد محيلي، جاسم راح منك ونهيد محيلي، سبت حساب أم بيتي تصيري لي، سبت حساب أم بيتي تصيري لي، هاي أمي يا جاسم قعيد احكي لي، هاي أمي يا جاسم قعيد احكي لي، شنه بخاطرك يصير بس قوله، شنه بخاطرك يصير بس قوله، عريس الولد جابه

0: كل شي يصير لك لا تاخذك حيره كل شي يصير لك لا تاخذك حيره اسوي لك عرس ما صاير بديره اسوي لك عرس يما سوي لك عرس ما صاير مديرة من عباس أطش لك ها كثر غيرة من عباس أطش لك ها كثر قول من عباس أطش لك ها كثر غيرة وبخت حسين أزفك والزيل مذول بخت حسين أزفك والزيل مذول
1: قالوا في الحسين

ابني عرسك فصلت ثوب بديك، كنت اظنك تقبلك من امك هديه، شعجب عفته واخترت

0: حرة.
1: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحيات لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

هاي واحد يحكي ويا شموعه اتحنى بدماء واحد واحد كاتب هاي واحد يحكي

0: يا الماي واحد يحكي ويا شموع اتحن بدمع
1: صيح واحد كاتب
0: واحد

واحد كاتب بجفوفه تعنيني يا الماي، واحد يحكي ويا شموعه اتحنى بدماي، واحد كاتب بجفوفه تعنيني يا الماي، واحد يحكي ويا شموعه اتحنى بدماي.

يا الماي واحد اتحنى بدمعي واحد كاتب واحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله موادع موادع ونشوف الله شقاس

وجه المعارف بالعجاج يتغير. هذا النص أغاتي.

0: واحد يحكي ويا الثاني جاسم بدا بهاي قال انا ارد ادخل ميدان اتحنى بدماي موادع ونشوف الله اشخاص موادع ونشوف الله هلا ما بين العباس
1: مدها مدها
0: موادع ونشوف الله اشخاص
1: وانتك وانتك
0: ما بين ال واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه تعنيني يا الماي واحد يحكي ويا شموع اتحنى بد
1: واحد كاتب نشمي ما شاء الله شباب شباب احكي صوتك وين لعب
0: وادع ونشوف الله اشقات وادع ونشوف
1: الى الشاعر الأديب الاستاذ جابر الكاظمي

جاسم صاحان المتحفز واحد يحكي ويا الثاني جاسم بدبهاي قال انا ارد ادخل ميدان اتحنى بدماي وادع ونشوف الله اشقاس وادع ونشوف الله ما بين العباس

واحد يحكي ويا شموعه اتحن بدماي وادع ونشوف الله اشقاس وادع ونشوف العباس.

ابن 12 عامي انت يل بعدك شايب ابن 12 عامي انت يل

ما شاء الله ما شاء الله. شنو اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم نحرك؟ شنو اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم نحرك؟ ارجع يا جاسم ارجع يا حلم دنياي، لا تقول برزل المصرع اتحنى بدماي. موادع ونشوف الله اشخاص، موادع ونشوف الله صيح ما بين العباس. موادع ونشوف الله اشخاص، شباب شباب نشمي حسيني هابويا ما بين العباس. واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه ثانيني إيه. يا الله واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه يا الماي، واحد يحكي ويا شموعه موادع ونشوف الله اشخاص، موادع ونشوف الله اشخاص. العباس الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي

ابن 12 عام انت يل بعدك شاب ايه ابن 12 عام انت يل

وعواشل وحرايب شنه اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم نحره؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه شنو اللي شايف من عمرك حتى تروح تقدم نحرك؟ ارجع يا جاسم ارجع يا حلم دنياي، لا تقول برزل المسرح اتحنى بدماي. وادع ونشوف الله شقاس، وادع ونشوف الله. ايه هل ما بين العباس و ما شاء الله ما بين العباس و فدوة فدوة. وادع ونشوف الله واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه ثانيني، واحد يحكي ويا شموعه واحد يحكي ويا شموع. ما شاء الله ما شاء الله. واحد كاتب

0: الأسياف الجسم وذرنا قلبي حقق كل ظن ساعة مناياي واتمنى بدال الحنة اتحنى بدماي موادع ونشوف الله شقاس موادع ون ما بين العباس ما بين العباس
1: ما شاء الله هلا هلا
0: أجلك على العباس إن شاء الله ما بين العباس واحد كاتب بجفوفه واحد

واحد يحكي ويا شموعه وادع ونشوف الله جاسم نيده هل جاوب العباس بجيفن دم ينضاح اي حاجيه ودموع المايحة تسفاح بعرسك يا جاسم هذا واجب تفرح.

ما تصبر لو شافت دمك يا جاسم ارحم حالهم. ما شاء الله فدوة فدوة اروح لك عمي. ما تصبر لو شافت دمك هاي امك ما يظل عدها لا فكر لا راي. هل كلمة لترددها اتحنى بدماي. وادع ونشوف الله اشقاس وادع ون ما بين العباس ما بين العباس وين وين وين وناتك.

واحد كاتب بجفوف واحد كاتب واحد يحكي ويشموع واحد كاتب واحد كاتب ما شاء الله هلا هلا بخدام القاسم خدام الحسن واحد يحكي ويشموع اتحنى موادع موادع ونشوف الله وادع ون جواب العب قاسي بجيفن جن ينضاع قلتم على هواك بلا كلام رحم الله والديك اي حاكي والدمور عيل ما حاجر تسفاح بعرسك يا جاسم هذا واجب تفرح بعرسك

تشبح يا الله عيون امك من الخيم ظلت تشبح ما أظن تربت زفك على المذبح يا جاسم ارحم حال امك ما تصبر لو شافت دمك وانتك وانتك يا جاسم ارحم حال الله الله ايه ما تصبر لو شافت دمك هاي امك ما يظل عدها لا فكر لا راي هل كلمة لترددها اتحنى بدماي موادع ونشوف الله موادع ون ما بين العباس وجاسم ما بين العباس

واحد كاتب واحد ما شاء الله ما شاء الله واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه تانيني الماي واحد يحكي ويا شموعه اتحنى اي وادع ونشوف الله اشقاس وادع ونشوف الله اي نادى يا جاحيم ويدمع صب مدرار يا عمي الشعر شان ركن حيلينا يا عمي الشعر

0: دارك متكفل به يا عمي، وانا الرايد استقبل اعداي، يا عمي وانا الرايد استقبل اعداي، وانا الواعد الوالد اتحنى بدماي، وادع ونشوف الله اشقاك، وادع ونشوف ما بين العباس.
1: الله اكبر.

ما شاء الله موادع ونشوف الله واحد كاتب بجفوفه واحد كاتب بجفوفه واحد واحد يحكي ويسمعه ما شاء الله هلا

قرار يا عمي الشعر كان ركن حيالي لها أنا يا عمي.

0: متكفل بيك على وما غيرك يحميها ولا غيرك متكفل بيك يا عمي وانا الرايد استقبل عداي يا عمي وانا الرايد استقبل وانا الواعدت الوالد اتحن بدماي وادع ونشوف الله اشقاك وادع ونشوف الله ما بين العب
1: الله الله فدوة فدوة الهلونة حسينية حسينية
0: ما بين العباس جاسم
1: واحد كاتب بجفوفه
2: واحد كاتب بجفوفه
1: واحد يحكي ويا شموعه

عليه دموم يفجعني واجري دمعيتي عليه دموم صيبتكم تهضم وجداني يا الواحد اغلى من ما شاء الله مصيبتكم تهضم وجداني يا الواحد اغلى من انت تقول انا الاول والرايه وياي انت تقول انا الاول والرايه وياي وانت تقول انا اتامل اتحنى بدماي موادع ونشوف الله شقى موادع ونشوف ما بين العب

يا باب الحوائج. واحد يحكي وياك مأجور مأجور. موادع ونشوف الله شقاس موادع ونشوف الله. ما بين ما دار الحوا ري المرسوم للشاعر الأستاذ جابر الكاظمي. ما بين ما دار الحوا ري المرسوم لنهم ي

0: يوم أنا يفجعني وأجري دمعتي عليه دموم، صيبتكم تهضم وجداني يا الواحد أغلى من ما شاء الله. مصيبتكم تهضم وجداني يا الواحد أغلى من الثاني. انت تقول انا الاول والرايه وياي، انت تقول انا الاول والرايه وياي، ايه وانت تقول انا اتامل اتحنى موادع موادع ونشوف الله شقاس، موادع ونشوف ما بين العباس واحد كاتب واحد كاتب بجفوفه
1: واحد يحشو
0: يشبوعه حنا بدمع، موادع موادع ونشوف الله، موادع ونشوف الله، اي عباس لا خيمة.

امك سيري حلو مذبوح هلا لو شافيتك امك سيري حلو مذبوح لا شكتي

حينما جنط يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ينظر إلى ذلك الفتى فيرى جسدا صغيرا، ولكنه لم يكن يرى ما يحمله هذا الجسد من عزة ويقين. فكثيرا ما
1: عادت إليه أنفاسه مرة أخرى، وما أقسى أن ينتظر الإنسان خبرا يعلم أنه سيأتي ولكنه يتمنى أن يتأخر ولو لحظة واحدة. ومن ثم ارتفع ذلك الصوت الذي ما زال يتردد في آذان التاريخ: يا عماه أدركني. لم تكن صرخة استغاثة، فالقاسم عليه السلام لم يكن يخاف الموت، بل كانت نداء المحب لأعز الناس على قلبه، نداء ابن ينادي أباه، ونداء يتيم ينادي من ملأ فراغ يتمه. فاندفع الحسين

عليه السلام لا كإمام يذهب إلى ساحة القتال، بل كعم يجري وقلبه يسبق خطاه. وتذكر المقاتل إنه عندما وصل إليه وجده صريعا وقد أحاط به القوم فكشفهم عنه ثم وقف عند رأسه.

ما أعظم الإنسان حين ينسى نفسه ويتذكر مبدأه. فسلام على القاسم يوم ولده في بيت الإمامة، ويوم تربى في حضن الحسين عليه السلام، ويوم قال إن الموت مع الحق أحلى من العسل، ويوم ارتقى شهيدا، ويوم حمله عمه وقلبه ينزف قبل ذراعه، ويوم بقي اسمه يعلو على الزمن ليخبر الأجيال إن بعض الأرواح تعيش طويلا على الأرض لأنها خلقت لتبقى طويلا. وإذا كانت كربلاء قد أنجبت رجالا هزوا التأريخ بسيوفهم، فإنها أنجبت أيضا فتى هز الإنسانية ببراءته وترك لنا سؤالا لن ينتهي: كم يحتاج الإنسان من العمر ليصبح خالدا؟ وكان جواب القاسم عليه السلام لا باللسان بل بالدم: لا يحتاج إلى عمر طويل بل إلى موقف لا يموت.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. كان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي تقديم الإذاعي مريم الزبيدي وأسراء الخفاجي، أما في الإخراج الإذاعي قيصر الجراح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله
1: السالفة بعمر الزمن قمر عند من الحسن بعرس لبست جفن زفاف الكربلة جينا سوى بخامتي وجهه ضوى عليا جنت من الهوى أخاف السالفة بعمر الزمن قمر عند من الحسن بعرس لبست جفن زفاف الكربلة جينا سوى بخامتي وجهه ضوى عليا جنت من الهوى أخاف يمه.

لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحيات لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

وليح حسين السامح دودة وقف وقفت حالي بيحني.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

الريف ويدفونك يا مدلل عمامك هلال العيد اشوفنك طالع من خيامك جازيني يا بعد امك يا اللي ربيتك.

0: يا لب حشاها روحي ومنواها
1: يا لب حشاها
0: عرسك يا جاسم كون عمري يصير شمعاك.

وسادة. وفرش لك رمش عيني حاد راسك وسادة. وش قد المهر فوق احط عمري زياده.

اللي يشوف انبيك يا ذخر الكبرتي ملهوف على زفتك اكشخ يا فرحتي يا بعد اللي يشوف انبيك يا ذخر الكبرتي ملهوف على زفتك اكشخ يا فرحتي خلني بنحرك اشتمك يا لربتك العمك خلني بنحرك اشتمك يا

لخادم الحسين، لخادم الإمام الحسن الموفق أحمد الذهبي. من يوم صياره عالسيف انظاره، من يوم صياره عالسيف انظاره، زامطهم وحش كبار يا ابني وفوت بزماطك. المن شاءانه مربية وتعبانه، المن شاءانه مربية وسهرانه، كنت افرح وانت صغير من تعيل بقماطك، كنت افرح وانت

زامطهم وحكي كبار يا ابني وفوت بزماطك المن شاءني مربية وسهراني المن شاءني مربية وسهراني كنت افرح

نار الموت يشرق من حالاتك سباح القلب والروح يلتدري بغلاتك يا من حتى طار الموت يشرق من حالاتك عنبر يا عطر دمك يا لربتك العمك عنبر يا عطر دمك يا

لك رضاته واحكي لك ولو ليلك على حسين وبناته واحكي لك ولو ليلك على حسين وبناته يا وليدي وهذا كلهن هذا اليوم اريد انهن يا وليدي وهذا كلهن هذا اليوم اريد انهن حل وقت الوفا يا اهل الوفا واحنا امهات حل وقت الوفا يا اهل الوفا واحنا امهات حط عيوني قدامك وتذكر دلالك قول حط عيوني قدامك وتذكر دلالك بعد حط عيوني قدامك بيت حسين أنا عز منك رخص لهم.

0: اشوف النقطة. اريد تعيده يلا عرس عرس ويزفونا يا من وين ما واقف صيح هلال
1: العيد اشوف النقطة
0: عرس

بخرت هدومه وزفول الحومه بخرت هدومه زفول الحومه شيخ وطب للديوان يفرض قام وبكيف شيخ وطب

مثل عم القمر بجفوف راية ما شايل مثل عم القمر بجفوف راية شديت على زند ابني علق من العباية شديت على زند ابني علق من العباية وانا احسب له وادعي له يذبح وعقد الشيله وانا احسب له وادعي له يذبح وعقد الشيله

هب ريح وتي ولاهم وتبختر عليهم يتقصد يعوف الروس ويقطع بيديهم هب ريح وتي ولاهم وتبختر عليهم يتقصد يعوف الروس ويقطع بيديهم من فدوى ريحة لسمك يا لربتك العمك من فدوى ريحة يمه يا لرب

طايح حسيتك بالخيمة وقلب انصاب اسم الله عليك يا وليدي شفتك مو واقف طايح.

0: شفتك مو واقف طايح وتشاقف مو صدرك حدر الخيل صدري يصير يا وليد.
1: أنا متانيتك طايح حسيتك بالخيمة وقلب انصاب والله عليك يا وليدي. شفتك مو واقف طايح وتشاقف شفتك مو واقف طايح وتشاقف مو صدرك حدر الخيل صدري يصير لو بيدي. مو صدرك حدر الخيل يا الطولك باع الطول ويا من فدوى الخيال لو ترهم يرد عمرك نذر عمر بدال. يا الطولك باع الطول ويا من فدوى الخيال

الغاضرية والناس سوت العليك وافية ونعم منك لأمك والزكية سوت العليك وزوج يوم الغاضرية يا المثل النهر رسمك يا لربتك العمك المثل النهر رسمك يا لربتك العمك لا للعيد اشوف انك طالع عريس ويزفون.

0: سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

في عبر القاسم اللي جاوب يما ذكري من تمر زهر من العير اسمه حروم حنك دم الموت يا أبا عبد الله.

ذكرك من تمر زاد بزاغ من برج المخيل جاسم ونوره يتشعشع ناشر جعود على متن ومثل طير الجنة يلمع هلهلة ترملة وتقلة هاك خيط قلبي المقطع شنهي يا جاسم نيتك فاير بجمرة همتك شنك وفية برقبتك صاحري دوفي المرضى من فدي النيبة راضي بصاف الحليب وبهالشهادة

اسمه ونصيب، حاطط كبده عمي خليه فرشوها، حنيتي دمي والجفن ذعر التراب. يما ذكريني يما ذكريني من تمر زهب، يما ذكريني من تمر زهب. للعرس محروم، للعرس محروم، حنتي دم المو شمعة شبابي، شمعة شبابي من يطف، حنتي حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني من تمر زهر. إلى المرحوم الحاج كاظم مندور كربلاء، بزاغ من برج المخيم جاسم ونور يتشعشع، ناشر جعود على متن ومثل طير الجنة يلمع، هالهلة ترملة وتقلة هاك خيذ قلب المقطع. شن هي جاسم نيتك فاير بجمرة همتك، شنك وفية برقبتك.

0: من العرس محروم،
1: العرس محروم، حنتي دم
0: شمعة شبابي،
1: شمعة شبابي من يطفو، حنتي دمي والجفن دار التراب. يما ذك من تمر زهر اويلي هالهلت، الله الله شلون فزع من فزع جاسم العم، ضاقت بعين الوسيعة والوفا يطش ويلم، تنوم سترمل بولدها حين تضلع الصبر يمه، صاحت النية راشدة وقلب امك الله يساعده، صاح لي وصي والده عن وصية بيع دمه، اهلي وصوني بالوفا.

التيرة يما ذكريني يما ذكريني من تمر. سمع لبا عبد الله ترى يفرح يما ذكريني من تمر. من العرس محروم من العرس محروم حنتي دامل شمعة شبابي من يطفو حنتي.

تمر اويلي هالله هالله شلون فزعة من فزع جاسم العمة ضاقت بعين الوسيعة والوفا طشة ويلمة تنوم سيت رملة بولدها حنت ضلع الصبر يمه صاحت النية راشدة وقلب امك الله يساعده صاح لي وصي والده عالوصية يبيع دمه عالوصية يبيع دمه.

0: يا صباح خضاب الجفوف، هذه وصيتي يلتي سمعوها، حنيتي دمي والجفن ذارت. يما ذكريني يما ذكريني من تمر زين. الله لا خرج لسانك التجاوب. يما ذكري من تمر زين من العرس محروم، للعرس محروم حنتي دم الموس. شمعة شبابي شمعة شبابي من يطفوها.
1: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

ليس هلا واو سمعني سمعني صوتك واو ايه خليك ويلي يلا ورباب هلي يلا

ورقاه صاحت يا جاسم مصراعك صاحت يا جاسم مصراعك يا ابني الحي

صيح يا ويلاه، اي يا منتنا شد على العرس يا

هل ويا هل لا هل.

وجهه مثل وجه الحسن، وجهه مثل وجه الحسن، عزمه مثل

0: حسن عزمه مثل جدعه. ها طلع
1: صوتك صوتك شباب
0: قومي يا ايه مثل البدر يزهي ويشع مثل البدر يزهي.

0: الملكة.
1: قلتم قلتم لا تتعب نشمي
0: وبسيفة قاع المعركة، وبسيفة قاع المعركة.

هذا الصوت مرفوع للمدينة.

العطش نار هاك الجود وروي، العطش نار هاك الجود وروي، اشد حال يا عباس تدرينا يا عباس. العطش نار حك الجود وروينا بأشد حال يا عباس تدرينا. يا عباس.

0: الوعد ذاك يا ضرغام شاوي انا يا عباس اني انا اجيب الماء يا ابني يا علي يا ربي بعي اني انا اجيب الماء القام يا ربي بعيد هواي بعد اني انا اجيب الماء يا ربي بعيد هواي اني انا اجيب الماء يا علي يا سهرة بدنياي ما غيرك الي مثلك يا بعد الروح قلبي يسطلي اني انا اجيب الماء دربي بعيد هواي يا زهرة بدنياي ما غيرك إلي مثلك يا بعد الروح قلبي يسطلي الشاعر جابر الكاظمي اي ودرب الشريعة بعيد يا عينة هلي درب الشريعة بعيد يا عينة يا وليدي هذا الحال لابد ينجلي دربي بعيد هواي درب الشريعة بعيد يا عينة هلي يا وليدي هذا الحال لابد ينجلي.
1: إذاعة جامعة المستقبل الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا، حتى يتغير واقعنا السلوكي فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

دمعي على صدرك جيره يا ابني وغيسلت دمك.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

إلى خادم الحسين الشاعر علي عسيل العاملي. كان أفلتي طفش مخي وهلني أمامي.

حفظت نفسي درنا الذل فهزت بجيش من ختلي هم ما ساووا حتى نعلي يا أم يا أم.

حتى ولو راح الأمل فإنني قاسمك الشهم الباء.

نعم أعطيك البشرى، فالليلة قابلت الزغرة، لكن لطمن تكسر

كأنني رابع أصحاب العباء، كأنني رابع أصحاب العباء. هي إذا رشقت بالحجارة فعلمي، هي إذا رشقت بالحجارة فعلمي بأنني

السعادة بين الأمصار يرمى العريس بأزهاري وأنا أرمى بالأمصار.

إذا فضختم فذا جبيني صار كالعم حسين.

0: كيف
1: تشعر فضلي سيحمي
0: أمتي. ايه في العين بقى سهم أحرم والأخرى جمد علي قدم والرأس له عمد هشم. يا أم يا أم.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

تجولك أترها والزف بنا يا هلو أمنيتي الولد عريس أشوف لنا أمنيتي الولد عريس أشوف لنا الهولة خواته وصفقة الحن الهولة خواته وصفقة الحن من الخيمة عمات لي سفن من الخيمة عمات لي سفن بتعم

ويتك شلح فرحانة بابنها تبخير هدومه فرحانة بابنها تبخير هدومه هذا هو الفرح للقاضي ملزوم هذا هو الفرح للقاضي ملزوم ما تدري بابنها مصاحب الحومه ما تدري بابنها مصاحب الحومه.

تشونه الريسين ولا جابوا يتشونه ما تراها مزفه بلا يا هلهوله لي بس هندام ابوه وشاشيخ عقاله بس هندام ابوه وشاشيخ عقاله عمه من الخيم صدوتي عناله عم من الخيم صدوتي عنالي على عم الولد ما طالي الخها على عم الولد ما طالي بعد على عم الولد ما طالي الخالة يشبه صورة العباس قلوله يشبه صورة العباس الريس الولد الريس الولد جابو يتشوله الريس الولد جابو ما تراه مزفه بلا يا هلوله معروفه بسلفنا البتلي بن عمها معروفه بسلفنا البتلي بن عمها زفه وكون عباسي تيجي الدمها زفه وكون عباسي تيجي الدمها سكنة صير شنتي وانا صير امها سكنة صير شنتي وانا صير امها سوي

0: جيت تشونه معروفة بسلفنا البتلي بن عمها
1: كريم الدراج
0: معروفة بسلفنا البتلي بن عمها زفة وكون عباسي تيجي الدمها زفة وكون عباسي تيجي الدمها سكنة صير شمتي وانا صير مها

ولو تصير ما حسبت لها معقولة وتصير اللي ما حسبت لها والعباس سكنة إلا دللها والعباس سكنة إلا دللها معقولة تصير اللي ما حسبت لها معقولة وتصير اللي ما حسبت لها والعباس سكنة إلا دللها والعباس سكنة إلا اقعد يما بتعمك شاقل لها اقعد يما بتعمك شاقل لها جاسم راح منك آية مدلولة جاسم

جاسم راح منك ونهيده محيلي، جاسم راح منك ونهيده محيلي، سبت حساب ام بيتي تصيري لي، سبت حساب ام بيتي تصيري لي. هاي امي يا جاسم قعيد احكي لي، هاي امي يا جاسم قعيد احكي لي، شنه بخاطرك يصير بس قوله،

0: تاخذك حيره كل شي يصير لك لا تاخذك حيره اسوي لك عرس ما صاير بديره اسوي لك عرس يما سوي لك عرس ما صاير بديرة من عباس أطش لك ها كثر غيرة من عباس أطش لك ها كثر قول من عباس أطش لك ها كثر غيرة وبخت حسين أزفك والزيل مذول بخت حسين أزفك والزيل مذول
1: قالوا في الحسين.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إطرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم، تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متطلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا.

وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين أن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد الرضا بن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية، مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب.

وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال شيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وأعيان الشيعة هو سنة 48 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف ومشهور. وعلق على ذلك الخاقاني قائلا: لقد سهى صاحب الحصون المنيعة أو فات عليه تشخيص عام الوفاة نظرا إلى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير، وكلاهما معروفان بقوة البحث والتتبع والتدقيق. وقد صرح بوجود قبر الشيخ ابن العرندس في الحلة السيد مهدي القزويني المتوفي سنة 1222 للهجرة في كتابه فلك النجاة. قال الشيخ حرز الدين: مرقده في الحلة السيفية في حجرة صغيرة عليها قبة مثلها، وقفنا على قبره لقراءة الفاتحة مع جماعة من الحليين الأماجد في العهد العثماني بالعراق. وفي هامش المراقد ما نصه في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار.

0: ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار، وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

تعتبر هذه الآية الكريمة من الفقه السياسي، أو بتعبير آخر تدور حولها مطارحات بها نوع من الأيديولوجي مثل ما يقولون، يعني بها نوع من الآراء المتبنات مسبقا. هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. أول شيء اللي المفسرين إذا مروا به يجادلون حول أن آزر اللي ذكرت الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر هل هو أب حقيقي أم مجازي؟ يعني بتعبير آخر الذي ولد إبراهيم هو آزر أبوه لو لا آزر عمه؟ لأن معروف عن السدي وغيره يقولون إجماع المؤرخين على أن إبراهيم عليه السلام أبوه اسمه تارخ، هاي آزر عمه أخو أبوه. القرآن الكريم لماذا ينسب أبوة آزر لإبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ هو وجه إشكالهم شنو؟ وجه إشكالهم أن آزر كان مشرك يعبد الأصنام. طيب، والمشرك اللي يعبد الأصنام يجوز أن يكون أبو النبي مشرك يعبد الأصنام أو ما يجوز؟ هذا أكو نزاع عند فرق المسلمين في أن آباء الأنبياء أيجوز عليهم أن يكونوا مشركين أو ملحدين؟ يقول لا، لازم يكونوا موحدين. المسلمين قسمان، اللي عليه الإمامية الشيعة وقسم من المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا، كما ينص على ذلك الألوشي في تفسير روح المعاني، ينص على أن جماعة من المذاهب الإسلامية الأخرى يشتركون مع الشيعة بهذا الرأي في أن آباء الأنبياء ما يمكن أن يكونوا مشركين. ليش؟ كأنه أكو عندنا سبب منقول وسبب معقول. السبب المنقول الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله إلى عالمكم هذا. زين، هذا نص الحديث، وهذا الخبر بناء على صحته، يعني ما يقبل النقاش بأن النبي تنقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، والمشرك ما يمكن يكون طاهر لأن القرآن يقول إنما المشركون نجس. زين، فمن هذا يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وآله ما يمكن يمر بصلب أب مشرك. طيب، هاي ناحية. الناحية الثانية اللي هي العقلية، يقولون إذا كان النبي من أول دعواته النبوات، من أول أهداف النبوات الدعوة إلى توحيد الله، طيب، والدعوة إلى تنظيف الفكر عن هذا القدر، قدر الشرك، هاي من أول أهداف النبوة. ما أكو نبي بعث ما دعا إلى توحيد الله وإلى تخليص الذهن الإنساني من الشرك. فإذا كان كذلك، شلون الله عز وجل يودي نبي يدعو إلى التوحيد وأبوه مشرك، وباشر الناس يقولوا له أنت تدعون إلى التوحيد وأنت أبوك كان مشرك؟ نعم، هذا نقص أكو كأنه، فدلون من النقص في الأفق النبوي، في الأفق اللي يحيط بالأنبياء لون من النقص. ولذلك يأبون أو يرفضون أن يكون آباء الأنبياء مشركين أو ملحدين. طيب، إذن أكو عندنا معسكر من المذاهب الإسلامية على اختلافها يذهب إلى أن آباء الأنبياء ما يمكن أن يكونوا مشركين. يقابل هذا معسكر آخر مثل ما ينص عليه الرازي في تفسيره، ورشيد رضا في المنار أيضا،
ينصون يقولون لا موش احنا نخالف بهذا. اباء الانبياء جائز ان يكونوا مشركين، جائز ان يكون امه او ابوه مشرك، ها؟ ويقولون هذا ما يقدح بالنبوه، ما يقدح بالنبي ان يكون ابوه مشرك او امه مشركه. اكو صراع، ها؟ بينما احنا عندنا بالاجماع الا من شذ بعض النظريات يذهبون الى ان اباء الانبياء يجب ان يكونوا موحدين. واحنا شن خاطبهم بالزياره؟ الأئمة نفس الشيء عينا. ليش؟ لأن أكو وحدة ملاك يسموها. شنو معنى وحدة ملاك؟ يعني أن الغاية أو الهدف من وجود الإمام هو نفس الغاية والهدف من وجود النبي. غاية ما في الأمر أن النبي الله عز وجل يوحي له من السماء، النبي تنزل عليه التعاليم والعلوم من السماء، بينما الإمام يأخذ من النبي. شو تنبه لي؟ الإمام يشتقي من النبي والنبي يشتقي من السماء، لكن الهدف واحد، الهدف تبليغ رسالة السماء ونشر الأحكام الدينية بين العباد والإشراف على تجسيد النظام. هاي نقطة ضروري شوي أوضح لك إياها. يعني لما تنزل آية من القرآن الكريم بها حكم يتعلق بالنظام، بها حكم، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول إذا واحد عقد لعقد لازم يفي به. النبي مو بس يبلغ هالمعنى، لا، يبلغ ويجسد. يعني إذا واحد عقد عقد وما وفى بالعقد يجبره على الوفاء بالعقد، يعني يحمل قوة تشريعية وتنفيذية. زين؟ كذلك الإمام نفس الشيء، نفس الهدف، مهمته إيصال تعاليم السماء بتوسط النبي، يأخذها من النبي وبعدين يعمل على تجسيدها. ولذلك الرواية تقول إن الله يزع بالسلطان ما لم يزعه بالأديان. يعني إحنا إذا نقتصر على الجانب النظري من وحي السماء ما رح نقدر نسوي نلحق على شيء. يعني أكو كثير من الناس ما يهم أن ينزل بالقرآن أو ينزل بالقانون، ما يهم أبدا إذا ماكو قوة. القوة اللي وحدها اللي جبر على اتباع القانون، على اتباع النظام. إذا ماكو قوة هذا يظل فلتان. كذلك إحنا نقول أن النبي والإمام الهدف من عندهم واحد. ولذلك شن خاطب الأئمة؟ أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسكم الجاهلية بأنجاشها. ومن أنجاش الجاهلية الشرك، الشرك نجس، المشركون نجس. فإذا آباء الأنبياء وآباء الأئمة ما يمكن أن يكونوا مشركين. وأنا ألمح نقطة شوية، هذا الصراع لما أمر به ألمح من وراء هذا الصراع، فده الصراع الأكثر حدة شوية، وهذا ما بيبقى ترى. يعني إحنا لو نظل على الصراع الفكري، ترى الصراع الفكري مو عيب، الصراع الفكري أبدا مو خلل ولا نقيصة ولا عيب. ما في مانع أنا أفهم من الدليل شيء وغيري يفهم من الدليل شيء، وكون يكون الاحترام شوية متبادل. أنا أحترم آراء الآخرين والآخرين يحترمون رأيي، وأنا وين كنت أخالفك بالرأي وأنت تخالفني بالرأي، لكن هذا ما يجب أن تكون بيني وبينك عداوة أبدا. يعني هاي الشعوب المتحضرة، هكذا الشعب اللي عنده حضارة، هي الحضارة مو فرد شنشلة نعلقها برقابنا، الحضارة نعم مو ورقة اسمها شهادة احطها بجيبي وانا اخلاقي اخلاق ما ادري شنو، لا، مو هاي الحضارة يا سيدي. الحضارة السلوك الحضاري المهذب، انا احتمل رأيك، هذا صحيح وقابل للخطأ او خطأ وقابل للصحة، وانت كذلك قابلني بنفس المثل. يكون اكو تبادل بالاراء واثنين نبحث عن الحقيقة حتى نصل الى الحقيقة. هذا هو الأسلوب، الأسلوب الصحيح. فأنا لما أمر بها النجاع ألمح من وراء النجاع
مسألة آباء الأئمة وخصوصا أبو طالب، وتنبه لي المسألة وراء هذا النزاع النقطة هاي، لأن هاي نقطة شاخنة. كأنه أكو إصرار على أن أبا طالب مات مشرك، طيب، وإصرار من الطرف الثاني على أن أبا طالب إنما رمي بالشرك، أبو طالب إنما رمي بالشرك مثلا لأنه أب لعلي، ولو كان أبو لغير علي بن أبي طالب لا ماكو إشكال أبدا. المسألة إذن جاية منا، يعني جت الرجل، أنا أكثر من مرة الموضوع هذا مريت بي بس للإشارة، أن هالنزاع، النزاع اللي صار عند المذاهب الإسلامية في كون آباء الأنبياء يمكن أن يكونوا مشركين أو لا، نتيجة ما قاله يعود إلى هذا النزاع، لأن احنا نذهب إلى وحدة الملاك بين النبي والإمام. طيب، من بعد هالإشارة الخفيفة وألفت نظرك لشيء، الحقيقة أن أبا طالب سواء كان مؤمنا وهو الواقع وهو الحقيقة اللي نستفيدها من مجمل مواقفه ومن شعره ومن إجماع أهل البيت، وأهل البيت إجماعهم حجة لأنهم عدلوا القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني لا يمكن أن تختلف العترة عن القرآن ولا القرآن عن العترة، وقول العترة هو قول القرآن، نبه لي. وإذا كانوا العترة مجمعون على أن أبا طالب مات مؤمنا، ما يهم أن يجي واحد يريد شتمة أو يريد مدحة، وحقك ما يقرب المدح ولا يقرب الشتم شيء أبدا، أنا أكد لك، لأن لو الشتم والمدح يقرب لكان شفنا بعض الناس ينبغي أن يختفون بالوجود، والحال بالعكس ماخذين الوجود كله، لأن ما أعتقد أكو واحد شتم أكثر من علي بن أبي طالب، لكن تفضل ماخذ لك الدنيا كلها، ما أبعاد الحياة، يعني قد يقول لي واحد ماخذ الدنيا شنو يعني، بأي معنى؟ بأي معنى ماخذ الدنيا؟ يعني محصور عندكم شنو ماخذ الدنيا؟ لا، ماخذ الدنيا أقصد ماخذ الأفكار السليمة الصحيحة. أي واحد يقرأ تاريخه يدعن ويؤمن أن هذا الرجل جدير بالاحترام، هذا معنى أخذ الدنيا. كان أفرد من عندي كل الناس يجمعون على واحد، ما أكو شاء الله عز وجل أجمعوا عليه الناس أبدا، الله وكيله، فأكو ناس يشتمون الله من الصبح لليل، وأكو ناس لا يؤمنون به، وأكو ناس يكفرون بنعمته، لكن هذا هل يضر الباري عز وجل؟ أبدا ما يضر. يا أيها الناس عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب خلينا نعود إلى الموضوع. فإذا الآية أنا شرد من عدها، عندي هدف من عدها، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أن آزر عمه، شلون القرآن الكريم يعبر عنه أبوه، يعني العم يتسمى أبوه، نعم هو القرآن نفسه سمى العب أب، كيف؟ مو واتبعت، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هاي الآية حكاية عن يوسف عليه السلام، يوسف يقول أنا اتبعت طريقة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب أبو ليوسف، إسحاق عمه، مو من آبائه، القرآن الكريم يعتبره من آبائه، تنبه لي زين، واتبعت ملة آبائي، ومن جملة آبائه يعد ياهو إسحاق، إسحاق عمه مو من آبائه، إذن العم يسمى أب عند العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، القرآن يعني أنا إذا أشكلت علي لفظة أو إذا ردت أتبع معنى بالقرآن أرجع إلى لغة العرب، أرجع إلى محاوراتهم، إلى شعرهم، إلى نصوصهم، لأن القرآن نزل باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طيب فإذا كان كذلك، إذن القرآن يسمي العم أب،
وإذا شم العمآب أولا الإشكال يزول. عندنا نقطتين، النقطة الأولى الإشكال يزول أن اللي كان مشرك مو أبوه، عمه، والعم يضر لأنه مو العمود الصلبي، أي ناحية. والناحية الثانية أن العم يقوم مقام الأب، قد يكون هو الأب. انطلاقا من هذا المعنى خلي نشوف شنو اللي يرتبط بموضوعنا. أولا نلاحظ أن مقام الأب، العمومة اللي تقوم مقام الأب، من أظهر مصاديقها أبو طالب. أبو طالب قام مقام لأن النبي توفى والده صلى الله عليه وآله، توفى والده وعمره 6 أشهر على رواية، وعلى رواية 2 سنين، وعلى رواية 6 سنين. المهم اللي قام بتربيته منه وبكفالته عمه من بعد جد عبد المطلب، قام عمه أبو طالب. عم أبو طالب هو اللي قام بتربيته، ومو بس قام بتربيته، وحقك ضحى بكل شيء في سبيله، لا أولاد ولا أموال ولا مكانة. مكان تبقى قريش ضعضعت لأن هو ابن سيد العرب من ساداتهم، لكن قريش كانوا يقولوا له هذا ابن أخوك أفسد شباننا، ابن أخوك خلق لنا مشاكل، ابن أخوك لابد من مناجزته. ويومية جايين لأبي طالب، وأبو طالب يقول له اذهب لأمرك، ما عليك غضاضة، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا. في الرجل أولا مكان تعرضها، أمواله كلها لخدمة النبي، جميع ما عنده من أموال، بعد راحته، أولاده، أولاده كان مشخرهم كلهم للدفاع عن رسول الله، أولاده الأربعة حاطهم واحد إلى جانب الآخر، امسكوا جناح ابن عمكم. طيب إذن قام بها الدور، خلصنا من هذا. الثاني اللي قام بهذا الدور منه الحسين سلام الله عليه، قام بهذا الدور بالنسبة إلى أولاد الحسن. هذا موضوع بحثي، نحاول أن نتعرف على أولاد الحسن هذه الليلة، ومن منهم حضر في واقعة الطف ومن ما حضر. وهنا أكو عندنا نقاط مهمة جدا يجب أن نمر بها خلال البحث إن شاء الله. أولا أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث، عددهم شكثر؟ عددهم 15 على أصح الروايات، أكو رواية تقول 20، وأكو رواية تقول أقل 11، وأكو رواية تقول 9، لكن أصح الروايات وعليها أيضا الشيخ المفيد وجملة من المؤرخين أن عددهم 15 بين ذكور وأناث. مثلا منهم زيد ابن الحسن ومعه أختاه أم الحسن وأم الحسين، ذول أمهم أم بشير الخزرجية من الأنصار، 3 الحسن زيد ابن الحسن وأخواته 2 وياه. زيد كان يتولى صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يتولى الصدقات اللي النبي تركها لتوزع بين المسلمين. طيب هاي الصدقات اللي كان يتولاها لما اجى الى الحكم سليمان بن عبد الملك نزع يده منها، قال له انا هاي التولية ما اتركها عندك، اخذها من عنده نعمنا واخرج عن هذه التولية. لكن اللي رجع الها منه، رجع الها عمر بن عبد العزيز. عمر بن عزيز هذا الرجل كان مملوء انصاف ومملوء اخلاق ومملوء نعم رعاية لأهل البيت، فهو اللي أرجعه. وهذا يدلك ترى إحنا إذا واحد من الأمويين سيرته محمودة، ترى ما عندنا عداء ويا واحد أبدا، وحقك أكو بعض الأمويين إحنا نقدرهم غاية التقدير. المسألة عندنا المقياس الصلاح والفساد، وإلا أكو عندنا إبان هذا أموي من أصحاب الأئمة من خيرة الناس وإلى مكان عندنا لا حدود لها،
وما عندنا اي مانع اي شخص، ام حبيبه بنت ابي سفيان زوج النبي، هاي المراه نعطيها حق من الاحترام والتبجيل، ما عندنا عداء ويا احد ابدا. الدليل ياخذ باعناقنا، يقول لنا هذا طيب نحترمه، ويقول هذا مو طيب نعم نسكت عنه. فالمساله اذا اعود للموضوع، المساله ان هذا لما اجى عمر بن عبد العزيز ارجع زيد ابن الحسن كانت الى مكانه كبيره، وكان جليلا من الاجلاء، وكان من مقاصد العرب، يقصد الى بيت معروف بالجود، اشتهر بالجود. ها شي عبر عنه احد الشعراء محمد ابن بشير يقول اذا نزل ابن المصطفى بطنة العتن نفى جدبها واخضر بالنبت عودها، وزيد ربيع الناس في كل شتوة اذا اخلفت ابراقها ورعودها. الى بي قصيدة، هاي من جملة ابياتها من اروع القصائد، مما ينوم عن ان الرجل كان مشتهر بالكرم وبالجود وبالعطاء. زيد ابن الحسن سيمر علينا احد اعمدة النسب، هو يعني او لا السادة اللي ينتمون للامام الحسن، السادة الحسنية من جملة من اعقب من الامام الحسن من اولاده زيد. زيد احد المعقبين، هم اثنين اللي عقبوا، اولهما زيد. طيب من بعد زيد واخواته عندنا الحسن ابن الحسن اللي المعروف بالحسن المثنى. الحسن ابن الحسن حضر يوم الطف مع عمه الحسين سلام الله عليه، والحسن كان يتولى صدقات جد علي ابن ابي طالب. زيد يتولى صدقات النبي، والحسن يتولى صدقات جد علي ابن ابي طالب. هاي الصدقات الحجاج ود وراه قال هاي الصدقات ما تضل بيدك وحدك، هاي الصدقات اشرك معك عمك عمر، نعم ابن علي ابن ابي طالب شركة معك بالاشتراك بها الصدقات. قال له هذا اكو شرط، انا منصوص علي بالولاية ما اقدر اخالف الشرط، ما اقدر اخالف النص. قال له انا اجبرك على هذا، احملك على هذا. طلع هو مباشرة، طلع يعني من حيث لا يشعر به الحجاج، اجى الى عبد الملك، اجى الى الشام. طب على عبد الملك لقى بالطريق واحد اسمه يحيى، قال له انا معك وانا ارعاك، انا اوصلك الى عبد الملك. دخل على عبد الملك، ويا عبد الملك رحب بي، قال له مرحبا بك، شو مبين عليك الشيب بين كبران، ارى الشيب قد غلب عليك. التفت يحيى اللي وياه اجابه، قال له ليش ما يشيب؟ هذا شيبته الهموم والاماني، اماني من يدخل عليه ويبايعه يردون يسووه خليفه، شيبته الاماني، ذول اللي عدهم بامل ان راح يسووه حاكم عام ويطوا مكانه، وهذا يريد يحقق امالهم، طبعا شيب من هذا. التفت له قال له بئس ما قلت، هذا الرفد، انت وعدتني بالرفد، وسكت ما جاوبه. عبد الملك قال له ما ورائك؟ ايش عندك انت؟ قال له والله القصه هكذا، انا جايك في هالقضيه، هذا يريد يخل بالولايه ويشرك معي بالولايه اخر. قال له لا، الان امر بان يكتب له، كتبوا له بانه يترك على الامر على ما هو عليه، وشرحه ارجع شرح جميل ورجع. لما طلع برا التفت ليحيى، قال له هذه هاي الاعانه اللي وعدتني ان تعيني بها؟ قال له بلى، هي هاي الاعانه. قال له كيف؟ قال له انت تتصور ان هذا يقضي لك حاجه لو ما يخاف منك؟ نعم، هذا انا خوفته منك يلا حتى يقضي لك حاجه، لان هذول اناش ما يطوها بالعامره ابدا. هذا انا حبيت اشعره بين لك مكانه، وانك تشكل مركز ثقل حتى يقضي حاجتك، والا هذا ما يقضي حاجتك ابدا. ما شاء الله لا اعلم صح هذه او عذر، بس المهم هي يبدو عليها بان عذر مقبول. فرجع الحسن ابن الحسن، طلع مع الامام الحسين سلام الله عليه الى الواقعه الى المعركه،
وقاتل يوم الطب حتى ارتدت جريحا، وقع جريح لما قاموا يفردون الأسرى ويجون للقتلى، نعم للتنكيل بالقتلى، اجا خاله لان امه خوله بنت منظور الفجائريه، اجا خاله اسماء ابن خارجه من اخواله، قال لا يصل احد الى ابن خوله، ما حد يدنى له، شاله وهو جريح. عمر ابن سعد قال لهم دعوا لي ابي حسان ابن اخته، هذا ابن اخته تركوا الى، اخرجه جاب الى الكوفه داواه حتى برئ وارجع الى المدينه، عاش من بعد ذلك. هذا احد الذين خرجوا الى الطف مع الحسين. نبه لي ثلاثه، القاسم واخوته اثنين، عمر وعبد الله والقاسم، دول ثلاثه امهم ام ولد، يعني امهم جاريه. هنا عندي نقطتين يجب ان اقف عندهن. النقطة الأولى اللي نفهمها من مجموع أبناء الحسين دول الخمستعش، نفهم الاختلاق، الفرية اللي تقول أن الإمام الحسن تزوج 300 امرأة، نبه وتتلفت زين، هاي ناحية، والناحية الثانية يقولون فد مر يوم من الأيام لقال الأمة من النساء وقال من في كنا تتزوج ابن رسول الله، فقلنا له كلنا مطلقاتك. اولا اسئلك انت اذا اشوف لك واحد ابن شارع يمر على مجموعة من النسوان ويقول منو بيش ان تتزوجني، تقبلها من عند هذه الشهادة؟ على الاقل خليفة من خلفاء المسلمين، سيد شباب اهل الجنة، ابن رسول الله الى مركزه، هذا الكلام يتناسب ويا هالمركز؟ مو اكون شيء نسميه مناسبة حكم وموضوع، مناسبة الحكم والموضوع تساعد على هالمعنى؟ ها؟ ان يمر على مجموعة من النساء ويسألهن من عند كان تريد ان تتزوج، هذا عمل يقدم عليه ذو مكانة وذو هيبة، يقدم عليه قائد من قواد المسلمين، يقدم عليه حب رسول الله، هذا كان حب النبي، النبي يقول أحب الله من أحبه يحمله على صدره، هذا سيد شباب أهل الجنة، يعبر عنه النبي بأنه سيد. هذا يمكن أن يوصل الأمر إلى هالدرجة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لو كان الإمام الحسن سلام الله عليه متزوج، الإمام الحسن مات وهو شاب ترى، مو كبير عمره، كله 46 سنة، 46 أو 47 سنة عمره، يعني في عنفوانه جن، والإمام الحسن مو عقيم يعقب، وإذا متزوج 300 امرأة وين دول أولاده، وينهم أطفاله، وينهم؟ يعني الآن المرأة الواحدة يمكن تجيب 15، موجود الآن عندنا ناس متزوجين من زوجة واحدة عندها العدد ذكور وأناث. طيب لما يكون متزوج 300 أو أكثر أين ذهب أولاده؟ ليش؟ مع العلم أن الأضواء عادة تسلط على من يحكم عندنا، يعني أنت إذا ترجع إلى تاريخنا الآن تلقى التاريخ أضواء، كل أضواء مسلطة عليه من؟ على الحاكمين، ومسلطة على شائر الناس. ولذلك واحد من المؤرخين يقول تاريخنا تاريخ حكام مو تاريخ شعوب. طيب فإذا كان كذلك، وين هذا العدد الضخم اللي ذكر بأن الإمام تزوج به؟ وين انتاجه؟ وين ذرياته؟ اذا شنو الهدف من الحاق هالمعنى بالامام الحسن؟ المراد من عنده اسقاط مكانة الامام الحسن، المراد من عنده نفس العداء السياسي، يعني العنصر السياسي لعب دوره، واللي لعبوا هالدور ترى العباشيين، ها نبه لي شوي زين، العباشيين هم اللي لعبوا هالدور، هم اللي اصروا على تشويه سمعة الامام الحسن حتى يصوروه بأن إنسان ما عنده شغل إلا يزوج ويطلق، وأن الإمام علي قال لهم لا تزوجوه فإنه مطلق، وقالوا له لا نزوج، أنا تقرب إلى رسول الله بزواجه. هذا كلام ما يستقيم أمام النقد أبدا، وإنما المراد أن العباسيين يردون يصوروا لي
هؤلاء بأنهم ضعفاء وأنهم أناس منصرفين إلى شهواتهم وإلى لذائذهم أبدا. وأنا سبق أن أذكرت قلت لك أن الأضواء ما تسلطت على أناس هم صدق متزوجين أعداد هائلة. يعني تمر عليك أن واحد من خلفاء بني أمية تزوج 62 امرأة مر عليك أن العباسيين أنفسهم المتوكل تفضل شوف أنت تاريخ اليعقوبي شوف تاريخ المسعودي شوف الطبري المتوكل عنده 4000 سرية 4000 سرية يعني اللي أخذها بملك اليمين نعم و4000 جارية أرجوك 4000 امرأة موزعها على قصوره. اسمعت أنت واحد من المؤرخين نقد للمتوكل؟ أوه هذا المتوكل هاي واحد ينقده هذا محي السنة مميت البدعة هذا يتقرب إلى الله كان بشتم علي بن أبي طالب ولذلك التاريخ لما يمر به هذا محي السنة مميت البدعة. مع الأسف هاي من الثغرات في تاريخنا اللي يجب أن تصحح. احنا تاريخنا يجب أن يعني يعدل به الانحراف وبيركام بيركام ووالله تبعت ذلك في أعناق الأجيال. يعني الآن المراكز الإسلامية كلها مسؤولة عن تصحيح التاريخ كل مركز إسلامي بعلم وبفكر إسلامي يجب أن يعاود النظر في التاريخ ويرجع لأن التاريخ انكتب بالعصور الملغمة. يعني أنا أتخطر أبو زهرة محمد أبو زهرة في كتاب المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة يقول ما معقول أن الأمويين يشتمون علي بن أبي طالب على المنبر صباح مساء ويكتبوا له بتاريخهم فضيلة ما معقول. وصدق ما معقول ما معقول يعني لما هذا أنا أكتب له فضيلة وأشتمه هذا تناقض. يو أكتب له فضيلة أدعن بأنه أبو فضائل يو لا والله أشتمه معناه ما عنده فضيلة ما يستاهل المدح. فإذا التاريخ اللي يمرون عليه المسلمين ويشتقون من عنده واللي يعتبر مصدرهم من الضروري أن يعاد النظر في تصفيته. روايات القدح وروايات المدح وروايات الاختلاق وروايات المبالغة أكو روايات عجيبة غريبة هذه ينبغي أن ينظف منها التاريخ. لأن شنو ذنب الجيل؟ يعني أرجوك إحنا إذا صار وباء الآن وباء بسيط لا سمح الله إذا طب إلى بلد من البلدان انجنت كل مؤسساتنا الصحية للقضاء عليه نلقح الناس ضده. هذا وباء فكري هذا وباء فكري ضخم وباء غير عادي وباء عقائدي يجب أن نسلط عليه الأضواء وننظف منها الركام. طيب هاي النقطة الأولى اللي أردت الإشارة إليها. النقطة الثانية وهي أهم أن الإمام سلام الله عليه والأئمة كلهم تزوجوا إماء والخلفاء أيضا تزوجوا إماء. يعني لما أتزوج أمة الأمة طبعا غير الحرة لما أتزوج أمة معنى ذلك أن الكفاءة اللي اشترطوها فقهاء المسلمين بس من ناحية الزوج يو لا من ناحية الزوجين. ود تنبه لي هالنقطة. احنا كأنه عدنا لما ترجع الى كتب الاحكام يقولون الكفاءة بين الزوجين لازم تتحقق. طيب هاي الكفاءة اللي لازم تتحقق شنو؟ هاي شرط. وإذا كانت شرط هي شرط صحة لو شرط لزوم نعم خلي أقرب لك المعنى. يعني الآن إذا كفاءة بين زوج والزوجة ما أكو وعقد وعقد إذا عقد والعقد ينعقد العقد يعني يصير عقد شرعي ولا ما ينعقد. بعض المذاهب الإسلامية يقول لا هي شرط بالصحة ما ينعقد العقد أبدا. يعني العقد فاسد وإذا قارب المرأة قاربها بزنا زين. البعض لا يعتبره مو شرط صحة شرط لزوم. يعني إذا كان الكفاءة مو متحققة المرأة إلها حق تفسخ العقد
هو العقد صحيح لكن تملك حق الفسخ. زين هذا الشرط شرط ضمني او شرط صريح؟ ما اريد ادخلك بهالمتاهه. يعني في باب الشروط يبحثوا الفقهاء. نبه لي هذه الكفاءه بيش تصير؟ اولا يقولون الكفاءه بالنسب. الكفاءه بالنسب اللي يشترطوها منو يشترطها؟ تشترطها الاحناف والشوافع والحنابل. يقولون الكفاءة بالنسب لابد منها. يعني قرشي يتزوج قرشية مثلا، من جنس ثاني كردي يتزوج كردية، تركي يتزوج تركية، الغير العربي مو كفء العربي. زين العربي العادي كفء للقرشي لو مو كفء للقرشي؟ يعني انا افرضني عربي من بني عكل مثلا وهذه المرأة من قريش، هل أنا كفو أو لا؟ يقولون لا، كفاءة هنا ما تتحقق، هذا مو كفو. زين طيب هذا عدنا شنو؟ عدنا وعند الموالد أن هذا الشرط أن الكفاءة ما تطلب إلا بالدين فقط. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. نبه لي علان يعني مسلم يأخذ منين؟ من مسلمة. إذا إجا مسلم هذا كفو ما يراد. زين هاي الكفاءة ما تشترط إلا بالعقيدة فقط، بالدين عندنا أما بالنشب لا. ليش؟ لأن نقول إحنا النبي زوج بناته بناء على أن الموجودات بناته، زوجهن الى اناس مو بمستوى، هاي باستثناء الامام علي لان الامام علي منا. زين هاي وحده. ثانيا النبي زوج بتعمته سيد البطحاء، اعطاها الى مملوك الى زيد ابن حارثه. زينب زوجها الى زيد ابن حارثه. فاطمه بنت قيس زوجها، امر النبي بتزويجها الى مملوك، الى مملوك نعم يعني معتق. زين بعد تلاحظ ان هو النبي تزوج اماء، هو رسول الله صلى الله عليه واله تزوج اماء. ابو هند الحجام، ابو هند مولى من الموالي، امر النبي بني بياضه وهم اسره من اسر المجتمع الاسلامي العاليه، يعني اسره انصاريه عاليه، قالوا مزوجوه. زين اذا الكفاءة في موضوع النسب، اذا جاءكم من ترضون دينه، ماكو موضوع النسب. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طيب الشاقد يقول لي واحد، زين توعدكم رافد من الروافد عند الشيعة يذهب الى ان العلوية ما ينبغي أن تتزوج إلا من علوي، شنو هذا الرأي؟ هذا الرأي ترى إذا موجود هو مقصور على جماعة، وهذا الرأي لا نعمل به، متروك عند. بالعكس عدنا إحنا أن المسلم كفو المسلم. نبه لي زين. ولذلك علوية أو قرشية أي شخص يجي صالح صالح من نفس العقيدة، يعني مؤمن مسلم، نرحب به ونزوجه، وما عدنا أي توقف في هذا الباب. وأنا إنما أؤكد على هذا العام، شرحت أكدت عليه وهشا أؤكد عليه، لأنه أعرف أكو الآن حالات قائمة، أكو بعض الآباء مخلين بناتهم عوانش وما يزوجوهم، يو سيد ويقول دولة مو كفو إلي، نعم يو لا عربي وشوية صاعد العروبة عند الخشمة، هذا ما يرضى يعطيها إلى شخص آخر أفرض من باقي القبائل. لا ترى هذا إلا تفعلوه كما يقول الحديث، إلا تفعلوه يكون فتنة. يعني أنت لا تجي تقتل عند هذه المرأة رغبتها،
وتقتل عند الرجل رغبته وتنشر الفساد في الأرض. لأن أأكد لك إذا انتشر موضوع الزواج وتذللت العقبات أمام الزواج ترى يرتفع كثير من الفساد. الإنسان إذا تعفف غالبا إنما يقع بالرذيلة إذا ما عندما يعفف به نفسه. فظل عندنا شاب في عنفوانه وشابة في عنفوانها، لا نحول بينهم وبين الحياة المستقرة اللي توفر لهم الكرامة والستر. فأنا ما أريد أقول أن البنت تنشال وتنذب إلى أي واحد، أو الولد مثلا ينشال وينذب عند أي بيت، لا، بيت ينبغي أن تتوفر به العفة، لأن من زوج كريمته لفاسق فقد عقها، مو فاسق، يعني الأمور الكشبية تراعى، ما بها بات، أن يكون مستقيم حسن السمعة والسلوك، مسلم كفاية. المصيبة اللي صايرة عند المسلمين شنو؟ أن المكان اللي أراد النبي يجمع به المسلمين إجوا انطلقوا من عند للتفريق. شلون؟ يعني يقول شنو معنى إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؟ شنو معنى؟ معناه أن الدين اللي تنتمي إليه المرأة واللي ينتمي إليه الرجل، بتعبير آخر أن من مذهبك، ها؟ إذا من مذهبك ما يخالف، إذا مو من مذهبك لا. هي شنو المذاهب؟ ما تقول لي المذاهب شنو معناها؟ شو التفت لي؟ إحنا منين جانا هالبعبع هذا؟ المذاهب شنو يعني؟ مذهبكم شنو المذاهب؟ المذهب يعني مجتهد يوصلك للحكم الشرعي، وين يجيبه؟ يوصلك للحكم، يعني رافد إلى الإسلام. قناة توصلك بالإسلام، هاي القناة اللي توصلك بالإسلام، هذا هو المذهب. وكلنا إلى الإسلام. فإذا كان هذا الأهل لا إله إلا الله ويشهد بنبوة النبي وما ينكر ضرورة من ضرورات الدين، هذا مسلم يزوج. وأنا أؤكد لك ما يمكن أن المجتمع الإسلامي يلتحم بعض ببعض أو يتلاصق إلا عن طريق الزواج، لأنه ما شاء الله عز وجل إنما فتح باب الزواج لها الهدف، قبيلة تصهر إلى قبيلة، بيت يصهر إلى بيت، يمتزج بعضهم ببعض. لكن أرجوك شو نسوي لدول اللي يجون من العقائد أو من الأحكام التي أراد الله بها أن يجمع المسلمين ينطلقون منها إلى التفريق؟ بصراحة أنا شايف آراء، نعم عندي المذاهب تمنع من أن يتزوج مذهب من مذهب آخر، وهذا ما يلتقي مع روح الإسلام أبدا. أوثقك أن روح الإسلام وهي أكبر من هذا، روح الإسلام مو يم هذا بالمرة. وحياتك أن إحنا نعرف أن أهل البيت زوجوا أناس لا يلحقون بغبارهم من ناحية، ومن ناحية ثانية أن أناس ما هل قد منشجمين أو مندمجين وياهم. كل ذلك بدافع وحدة المسلمين، بدافع الشفقة في الله. الله يعني إحنا من هنا يعني نطلق صوت الإسلام. صوت الإسلام يأمر بتذويب العقبات. ولا تفتهم من كلامي أني أحكي هذا الحكي أنا مفتقر لهذا، لا والله، ما يهمنا غير أن ما يعنينا بالسماء ولا بالأرض. نعم، اللي يعنينا وحدة مسلمين بس، هذا اللي نريده، وإلا لا لهدف ولا لمصلحة ولا لأي شيء آخر. المصلحة الأساسية أن أهل لا إله إلا الله يشربون من جدول لا إله إلا الله. إحنا الآن جاي نشرب من جداول الجاهلية مو من جداول الإسلام أبدا. يمزق بعضنا بعضا ويفرق بعضنا. أنا أختلف وياك بالرأي، لما أختلف وياك بالرأي الدليل أوصلني ومتصور أن رأيي على صواب وأنت متصور أن رأيك على صواب، هذا ما يقدح في الوحدة الإسلامية أبدا. أرجع للموضوع. طيب، إذن عمرو هذا حضر بالطف، وعبد الله حضر بالطف، والقاسم ابن الحسن حضر بالطف، ذول ثلاثتهم أمهم أم ولد، انقتلوا ثلاثتهم يوم العاشر. نبه
ان قتلوا اثنين قشم يقولون قبل القاسم وقشم يقولون بعد القاسم كما سيمر علينا. بعد ممن حضر بالطف منه من ابناء الامام الحسن؟ حضر بالطف من ابناء الامام الحسن ولم يقتل. من هو؟ عمر ابن الامام الحسن الكبرى. هذا يقولون المؤرخين كان موعوك، يعني في حدود الـ11 على رواية، وعلى رواية 13 سنة جابوه أسير وهو بيوعك بمرض، وأدخلوا مع الأسرى إلى مجلس عبيد الله وإلى مجلس يزيد. يزيد سأل منه أنت؟ قال له أنا ابن الحسن. قال له هل لك أن تصارع ولدي خالد؟ أصيح لابن خالد تصارع وياه؟ قال له أنا فعلا مريض ولا طاقة لي على الصراع، لكن اعطني سكين واعطه سكين، اما ان يقتلني فالحق بابائي او اقتله فيلحق بابائه. تنبه له يزيد، قال شاف يعني كلمة ثقيلة مو عادية، كلمة رجل. قال شنشنة اعرفها من اخزن، لا تلد الحية الا حية. فهذا ممن حضر من ابناء الامام الحسن في واقعة الطف، وكان النتيجة أن انتهى به الأمر إلى الأسر. أكو واحد ينصون عليه بعض المؤرخين أن حضر، هذا أم منه؟ هذا أم يبدو أنها شهربانوية أخت شاهزنان، يعني يعتبر ابن خالة الإمام زين العابدين. هذا على رواية أن أبوه تركه حمل، وعلى رواية أن لا عمره 10 سنين أو 11 سنة في نطاق عمر القاسم. هذا لما صرع الحسين سقط على الأرض، يظهر هو كان بالخيمة، فخرج يعدو. الحسين شاف على بعد، الحسين مطروح على التراب ما يقوى على الحركة، صاح بأخته امشكيه لئلا تأخذه حوافر الخيل، فبادرت إلى أخت الحسين لتمشكه، انفلت منها، قال لا والله حتى أصل إلى عمي. فأقبل يعدو إلى أن سقط، جلس في حجر عمه. الحسين أدناه إليه، مسح بيده على رأسه. بينما هو كذلك إجا أبحر ابن كعب، رفع سيفه يريد ضرب الحسين، التفت للصبي قال له يا ابن اللخناء أتريد أن تضرب عمي؟ اتق الضرب بيده. سقطت الضربة على يده، قطعتها أطنتها، بقيت معلقة بالجلد. صاح أدركني يا عماه، ضمه الحسين إلى صدره، قال صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم. ثم رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء القوم، انهم دعونا لينصرونا فوتبوا الينا يقاتلونا. ذول ممن حضر من ابناء الامام الحسن سلام الله عليه بالطف. اما مجموعة البنات اللي كنا بنات للحسن ما حضرت وحدة من عدهن بالطف، يعني ما الى الان بالواقع ما تصديت لهالمعنى، لأن عند من البنات الإمام الحسن 7 و8 من الأولاد، فذن 7 اللي منهن أخوات لزيد، واللي منهن أخوات إلى عبد الله، واللي منهن بنات أمهات أولاد مثل أم سلمة، نعم، ومثل رقية، ومثل فاطمة لأمها، يعني بنات لأمهات أولاد شتى. في مجموعة الأولاد دول حضر من عدهم يوم الطف هؤلاء، وبعد حضر القاسم بن الحسن. شكثر كان عمره يوم الطف؟ كان عمره يوم الطف على رواية 11 سنة، وعلى رواية 9 سنين، وعلى رواية 10 سنين. نعم، هذا صبي كان في داخل الخيمة لما نفذ ما عند الحسين من بني هاشم، يعني عندما صرعوا، اللي يظهر من الروايات ان مصرع كان اخر مصرع،
لأن كان في داخل الخيمة وهو طفل وما أراد الحسين أن يكلف بالقتال. ولما رجع الحسين الرجعة الأخيرة ووقف سمع صوت عمه ينادي: أما من ذاب يذب عن آل محمد؟ أما من ناصر ينصر عترة رسول الله؟ طلع أمسك بثوب عمه قال: عم إني سمعت صوتك التصيح أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله، وأنا أريد أن أذب عن حرم رسول الله، أن أدافع عن أهلي. قال الحسين: بني أنت وديع عندي من أخي الحسن. أذنه استدناه إليه، شمه وقبله وعاده إلى الخيمة. عاود الطلع مرة ثانية لما سمع صوت الحسين، عاود الطلع قال: يا عم لا أقدر أن أسمعك تنادي على أهل من ناصر وأنا قادع بكسر الخباء، إئذن لي حتى أطلب بثاري من هؤلاء. أعاده الحسين بالثالثة قال: بني عزمت؟ قال: بلى. قال: انتظرني. دخل إلى داخل الخيمة، يقولون المؤرخين طلع صندوق بعمة للإمام الحسن لافها على رأسه، برداء للإمام الحسن، أخرج له سيف دفعه إليه وقال له: أبرز بني، بارك الله فيك. نعم. ودع ونزل وهو يرتجز: إن تنكروني فأنا نجل الحسن شبط النبي المرتضى والمؤتمن، أو المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأشير المرتهن بين أناس لا شقوا صوب المجن. يقول حميد بن مسلم: والله لقد رأيته يبعج الفرسان بعجا وعين الحسين تلاحقه. في أثناء القتال انقطع شراك نعله، أهوى إلى شراك نعله ليصلحه، فنظر إليه عمرو الأجدي قال: والله لا أثكلن به أمه. يقول حميد ابن مسلم: قلت له: ألي هذا تمد يدك؟ إيدك تمدها لها الصبي؟ والله لو ضربني ما ضربته. قال: والله لا أثكلن به أمه. رفع سيفه ضربه على رأسه، لما حس بالضربة سقط إلى الأرض يتخبط بدمه، صاح: أدركني يا عمه. الحسين سمع صوته، انتطى جواده وأقبل إليه يدود الخيل يمينا وشمالا إلى أن وصل إلى مصرعه. نزل عنده، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول: صبرا بني إخوتي.

صور هذا الصبي نقل الحسين ما خلى بالمعركة، وإن جاب إلى الخيمة لأن يدري أمه وعماته راح يطلعن إليه. أراد الحسين أن يحافظ على شتر العيال، نقل إلى الخيمة، وضع صدره على صدره وأقبل به ورجلاه يخطان إلى الأرض، طرحه بين عماته وامه. هذه امه ما كانت تهدأ الليل والنهار، وخصوصا من بعد ذلك، لان اكو روايات تقول مر عليها اول عيد، ها مو هذا واحد من الاعراب يقول انا مريت من بعد واقعة الطاف ومررت على احياء بني هاشم، وان ما امر لي على بيت ارى قدمي تنشمر الى الارض، اسمع حنين ونحيب وانين، يبدو مار على هالدار، وهذا ام رملة كانت تجول في وسط الدار.

وثلاثة يمر لي اهل عيد انا وفرحتي وابني الف واشبه

بني. يا ابن خلافكم دنياي شغل.

0: صرخ يا نور عيني وقلبي يا ضياء بصري، وددت قبل تمام الحمل اسقطه، او انني لم اجد حملا.
1: اخواني نتوجه الى الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
1: ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم اقض حوائجنا وشاف مرضانا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
3: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار، وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: لك وانت تبكي الرسول شوف صدرك باكر ترد الخيول فلنادي وحسين هلا
1: فنو نادي
2: فنو نادي.

0: عاشر كم نحر منهم خضيب كم وجه يا حسين على غبرة تريب كم وجه يا حسين على غبرة تريب لا ننام ولا نكف عن الحنين لا ننام ولا نكف عن النحيب كأنه نادي وحسينا
1: عليك الحسين صيح فلنونا هلا والله ويلي لو باكر شبيه المصطفى ويلي وويلاه لو بدر طفى ويلي لو باكر شبيه المصطفى ويلي وويلاه لو بدر طفى جلح جرح الاكبر ما يصح باكر شفى لو قطيع وصال على غبر صفى فلنونات وهلا
0: وحسين فننادي شمس باكر ريت لا تطلع شمس ينذبح جسام بثياب العرس شمس باكر ريت لا تطلع شمس ينذبح جسام بثياب العرس يسوق للأجيال من دم درس لجل عم حسين يفديها النفس لجل عم حسين يفديها
1: فننادي وحسينا صيح صيح فلنونا هلا هلا حقنا لول النوم هالليل نعود باكر العباس مقطوع الشفوف عباس مقطوع صيح باكر

0: الشهادة. هلا هلا هلا
1: فنو نادي فنو نادي
0: حقنا لو للنوم بشعر البيت احمد العبادي حقنا لو للنوم هاللي لنوعو باكر العباس مقطوع تشوفوه
1: باكر العباس
0: باكر العباس

0: الله وحسين فنوا نادي فنوا نادي هلا بيك نصيح باكر رد عبد الله سلم لا نشوف النحر مقطوع بسهم لا نشوف النحر مقطوع بسهم تلهب نيران باكر بالخيم تلهب النيران تلهب النيران باكر او تلهب النيران باكر مخيل ومية تدوس ايتام وحرام خلوا مية دوس أيتام وحرام
1: فلوا ناد هلا هلا كلكم عشاق الحسين
0: فلوا ناد صيح باكر رد عبد الله سلم لا نشوف النحر مقطوع بسهم لا نشوف النحر مقطوع بسهم تلهب نيران باكر بالخيم تلهب النيران تلهب النيران باكر او تلهب النيران خيل مية تدوس ايتام وحرام خيل مية تدوس اي
1: هلا فلوا نادي وحسين يحفظك الحسين صوتك صوتك رفعه فلوا نادي شمر زين شوف شمس الصبح شمع لم

0: عزيز الزهرة به لو عزيز الزهرة يرتفع راسه قطيع على الرمح فلنوناك
1: وحسين ذوب ذوب في الحسين
0: فلنوناك احمد العبادي

0: لو عزيز الزهرة باكر ينذبح او يرتفع راسه قطيع على الرمح على الرمح يرتفع راسه قطيع على الرمح فالنولا
1: وحسين نادي نادي فالنولا قواك الله صدق باكر تنوخ زينب سبي صدق باكر ينفجع قلب النبي صدق باكر ينفجع قلب النبي صدق باكر ينفجع ولا يظل باكر عقيل وطالبي ولا يظل باكر عقيل وطالبي ولا يظل باكر عقيل وطالبي صيحي يا روحي عليهم واندبي صيحي يا روحي

سبي صدق باكر ينفجع قلب النبي صدق باكر ينفجع قلب النبي صدق باكر ينفجع او لا

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

الله يقضي حوائجكم. ما عرفته بس جاوبني، بس جاوبني.

من الحرب جابوك لي جامد الدمي على شفتك

0: الهج الهج بك لساني الهج. شاعرها الحبيب الموفق المخلص خادم القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى قحطان. أول الشبان الأكبر أدري طابرات تألمك بحومتك.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء. نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة

الأم إذا فقدت ولد كلنا نعرف يصير فيها. طلع شباب طلع خادم الزهراء الدكتور عبد الله السقاي.

رحم الله من نادى حسين. أثار المجتمع للطف ذخرة قبول نحر الحسين.

عدو الله يا معمل شاف شمه

ابو ثان الحسين شفته يركب لقى جاسم شخص للموت عين يم جاسم هناك هو

وحيدي يشيل ابني ظهره ما حني. تخض على الأرض رجلين جاس. تخيل الصورة انت تخيلها، لا طالعني، تخيل وابكي. تخيل الحسين العباس راح وظهره انكسر، وشاف القاسم وراح له هو محلي. انزين تعال تعالي تعالي باكر شلون الأكبر باجر الحسين ترى يموت ثلاث مرات. احتضر الحسين على أولاده حبيبه الأكبر.

0: لأن ابني أشوفه طبر
1: حضرها.
0: قعدت بخامتي ما بين لين يا حزن، سمعت واحد هتف سبط.

مننا تساعد وتخليها بالرباط. لا شافت العين صبح راس الولد فوق رموح، قولها آه على جاسم، آه على جاسم، يما يما وانا

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

عشق من أصدقائه الشرف والعز والكرامة ذولا جسام أصدقائه.

العريس يوسف مشتبائي شمعة نضال السيف الله يهنيكم وشبابكم الله يحفظكم بعيوني العمر مو عامل اساس البشر البشر قيس بحجم اهله

الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. ممنون ممنون. خادم سيد الشهداء قحطان الحسناوي غاتي. يا شباب الوعي حذروا علينا، فكر الغرب هاجم.

هلا هلا فين واروح لكم واحد واحد. الله يحفظ هاي الايادي وهاي الحناجر. جاسم بساحة نضال خلى يوم الشرف بصمة، انت روحة انت نحرة انت للمظلوم دمة، خلد العرس النضالي وسجل بكربلة باسمه بالدم يحنيه منته للحب.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مؤانا الأصدق عن هواها
0: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

هي يا ابني اللي ربونا اليوم يلضيج يردونا

دار العريس على يا معلم للشاعر المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

هاشم ليلة حنة القاسم أعلق له يرد سالم شمعة شمعة نبارك له سوى بلهفة ونهوس له بالزفة نحط ويحن

بعيدك وياي التهم يا بني هاشم ليلة حنة القاسم أعلي قلوري تسالم شمعة شمعة مبارك لسوى بدوى صورتك ونهوس لبيت زفة نحط ويحن

0: ما شاء الله.
1: وشنو؟ اي وشمعه. يلا بعد سمعني شباب التم يا بني
0: اي اي
1: ليله حنه القاسم اعلق له رسالي شمعه شمعه
0: فدوه
1: نبارك له سوى
0: نشمي والله نشمي فدوه صوته والغيره

المحلة كلها بالمخيم وكفتي تنوح.

ينجرح وش حالي ذارت من ذبح بعيوني يطفى كل صموم.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: شاف كسرة الوالد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، من إرحاب إذاعة جامعة المستقبل وعلى تردد 91.7 FM، نحييكم بتحية الحسين عليه السلام، ونرحب بكم في برنامجكم المتجدد معلومات حسينية، البرنامج الذي يأخذكم في رحلة معرفية وعقائدية على درب كربلاء، لننهل معا من معين التضحية والإباء من سيرة الإمام الحسين عليه السلام وثورته الخالدة.

0: التم وعلى طرف الخيم لما تغير صاح ونهب نصرتك دون استغفار.
1: حياكم الله مجددا مستمعينا الأفاضل، وعظم الله لكم الأجر والثواب في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأخي حامل لوائه الإمام العباس عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. جعلنا الله وإياكم من المطالبين بثأر الإمام الحسين مع الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه تعالى الشريف.

اليوم سوف نتعرف على حقيقة بعض ما سمعناه عبر التاريخ من خلال سطور المؤرخين وعلى مدى عصور امتدت من ثورة الحق والعدل على الجور والطغيان، ثورة انتصر فيها النور على الظلام، ثورة ارتفعت بها راية السلم والإسلام على الكفر والعدوان، وحققت منجزات عظيمة ظلت راسخة في الأذهان، وأعظمها استقامة دين الحق وحفظ رسالته الإلهية التي بعثت إلى جميع الأديان.

0: تحت عالوطيه وانت تركض لي ابتسم وانا ميت من تصلي علي.
1: نعم مستمعينا الأحبة الكرام، لا ننسى سؤال حلقتنا لهذا اليوم من برنامج معلومات حسينية، وهو كم عدد أخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟ سؤال حلقتنا، كم عدد أخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟ وهناك جائزة كارت اتصال مقدم من جامعة المستقبل، الجامعة الأولى على الجامعات والكليات الأهلية في العراق. أما للإجابة عن سؤال الحلقة الاتصال على الأرقام التالية: الأثير 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والآسيا 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7. وكذلك ممكن الإجابة عبر البث المباشر على الفيسبوك المستقبل.fm.

0: نعم مستمعينا الأفاضل، نستقبل أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم حبيبي الأستاذ
0: وعليكم
1: أحمد،
0: السلام ورحمة الله وبركاته، عظم
1: عظم
0: الله
1: الله
0: لك
1: أجورنا
0: الأجر والثواب.
1: وأجوركم.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد الدليمي،
1: الله يخليك، الله
0: يحفظك
1: يستر
0: ويسلمك
1: عليك،
0: يا أخوي العزيز، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب.
1: رحمة الله على والدك الحبيب،
0: والدك إن
1: ربي
0: شاء
1: يستر
0: الله في
1: عليك،
0: ميزان حسناتكم إن شاء الله.
1: الله يستر عليكم،
0: أحمد
1: الله والدك إن
0: الدليمي،
1: شاء الله مأجورين،
0: منا ومنكم إن شاء الله القبول.
1: أحبوك
0: سؤال
1: والله.
0: حلقتنا: كم عدد أخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟
1: والله أستاذ أحمد أنا ما عندي معلومة، اللي أدري بيه 16،
0: 16. يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان
1: وإذا
0: حسناتك إن شاء الله.
1: أكو إجابة بعد ثانية إن شاء الله أرجع أتصل
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك
1: حبيب قلبي،
0: لاتصالك،
1: ربي
0: أهلا
1: يستر
0: وسهلا
1: عليك.
0: بك يا أحمد الدليمي. مستمعينا الأفاضل الكرام، يا عاشوراء الحزن، ما أثقل يومك على القلوب. في يوم العاشر من المحرم ارتجفت كربلاء حزنا، وتوشحت الأرض بالسواد، حين سقط قمر بني هاشم، وحين علت صيحات الأطفال عطشا، ولم يجدوا من يسقيهم سوى دموع السماء. هنا على تراب كربلاء سقط الإمام الحسين عليه السلام، وحيدا غريبا عطشانا، وقد أثخنته السيوف والرماح، وجردت عنه ثيابه، وبقي جسده الطاهر مطروحا على الرمال بلا كفن بلا دفن. يا لجور القوم، ويا لهول المصيبة. وفي الخيام كانت زينب الكبرى تقف شامخة رغم الجراح، تجمع الأطفال وتهدئ النساء، وتكفكف دموع الرضع، وهي ترى الرؤوس ترفع على الرماح، والخيول تطأ صدور الشهداء، بلا رحمة، والخيام تحرق، والأمان يسلب.

نعم، الصغيرة رقية تصرخ: أين أبي؟ والرضيع عبد الله قضى مذبوحا بين يدي أبيه، ولم يمهله العطش ولا نبال الظلم. وزين العابدين عليه السلام مريض مكبل لا يقوى على الوقوف، يراقب مآسي آل البيت بعين دامعة وقلب مكلوم. يا يوم العاشر، لن تنسى دماء الحسين، ولن تمحى صرخات زينب، وستبقى كربلاء منارة للأحرار ومدرسة للتضحية والكرامة. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه واستشهدت بين يديه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.

0: نعم مستمعينا الأحبة الكرام الموالين لآل البيت عليهم السلام، معي اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عظم الله أجورنا وأجوركم وذكر الشيخ سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام.
0: عظم الله لنا ولك الأجر والثواب، واحتسبنا الله وإياكم من المناصرين للإمام الحسين وآل البيت عليهم السلام.
1: ميزان حسناتكم وأعمالكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله منا ومنكم القبول. من يانا؟
1: صفات إلى الديواني.
0: نعم صفاء جلال، أهلا وسهلا بك يا صفاء جلال، عظم
1: حبيبي
0: الله لك
1: الله.
0: الأجر والثواب مرة أخرى. صفاء جلال، سؤال حلقتنا لهذا اليوم، كم عدد أخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟
1: أكو رواية تقول 16.
0: نعم
1: أي
0: 16.
1: أي بناء على صحة الرواية، ما الروايات مختلفة.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة، شكرا لك
1: حبيبي
0: لاتصالك وعظم
1: شكرا
0: الله لك الأجر والثواب.
1: ممنون.
0: مستمعينا الكرام، الأحبة الأفاضل، حياكم الله من جديد، ونحن نبتدي معكم وصفحة جديدة تقرأ على مسامعكم الكريمة من صفحات معلومات الحسينية عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. للتنويه قبل كل كلام، كل ما تسمعوه خلال الحلقة هو حسب عهدة الراوي الذي وصلتنا من خلاله هذه الروايات، وكذلك سوف أذكر بعض المصادر وبعض الراويين لهذه الروايات حتى لا تنسب لشخص معين أما تكون عاتقها على الراوي. مستمعين الأفاضل، هناك الكثير من الأسئلة وعدتكم بها في الحلقة الأولى، سوف أكون معكم في شرح مفصل عنها. سوف نستخدم بحلقتنا هذا اليوم آلية السؤال بعين السائل وبلسان السائل وبطريقة الإجابة حسب الراوي، ومن المصادر التي سوف أذكرها خلال هذه الحلقة.

0: قبل البدء بسرد ما ابتدأنا به ونوهنا إليه نستقبل اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية طيبة لحضرتك أستاذ أحمد، تحيات الفلسفة جامعة المستقبل، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليهم أفضل الصلاة والسلام.
0: عظم الله لك ولنا الأجر والثواب، وتحية عطرة لجنابك الكريم. أهلا وسهلا بك يا مستمعتنا الكريمة فضة الطائي.
1: الله يخليك أستاذ، رحم الله والديك.
0: يحفظك الله يرعاك إن شاء الله. فضة الطائي، إذا كان عندك إجابة عن سؤال حلقتنا.
1: والله استراحة أستاذ، أنا استوني فتحت الراديو.
0: نعم، سؤال حلقتنا يقول: كم عدد أخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟
1: اللي يعني استشهدوا وياه مات الطف؟
0: نعم،
1: والله حسب يعني ما يعني قاري أو مثل أعرف أنه سرعة 10، يعني 17 واحد نقطة الإمام الحسين، يعني من هما من أبناء علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: من أمهات مختلفات.
0: نعم، إن شاء الله رب تكون إجابة صحيحة في ميزان
1: حسابك. إن شاء الله
0: نأخذ
1: إجابة صحيحة من
0: إن شاء
1: حضرتك
0: الله.
1: أستاذ
0: شكراً
1: أحمد، تكون عندنا
0: لاتصالك.
1: معلومة.
0: أضم الله لك الأجر والثواب.
1: اللهم بحق سيدي ومولاي الإمام الحسين أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته
0: آمين
1: في
0: يا
1: الآخرة،
0: رب العالمين.
1: بحق محمد وآل محمد.
0: شكراً لهذه الدعوات الطيبة لنا ولكم، أجملها إن شاء الله.
1: الله يخليكم، رحم الله
0: يحفظك
1: والديك.
0: الله يرعاك.
1: شكراً، مع السلامة.
0: أهلاً وسهلاً بك. مستمعينا مستمعاتنا الكرام الأفاضل الأعزاء المحترمين، هنالك الكثير تتوارد من الأسئلة أنه الإمام الحسين عليه السلام بأنه إمام معصوم مفروض الطاعة، كيف لبى نداء الرسائل وهو يعلم أن الناس سوف يخذلوه وسوف يقتل في هذه المعركة؟ وتساءل آخر: أليس هم الذين أرسلوا للإمام الحسين الرسائل هم نفسهم الذين قتلوه؟ هاي أسئلة تتوارد لبعض الناس، وتكون حتى بالعنن أو بالخفاء حتى وإن من الموالين، لأنه سبب هذه الأسئلة المتعددة التي اختلفت إجابتها حسب صيغة السؤال وحسب السائل بسبب كثرة المصادر وسبب كثرة الرواة لمعركة الطف، وبسبب هذه الأمور اللي امتد التاريخ من معركة الطف لحد الآن صاب الكثير من التاريخ فقدان في الحقيقة والأصل. إذن من جملة الأسئلة يعني أنه نعرف إحنا اللي قتل الإمام الحسين عليه السلام هم شيعة بني أبي سفيان، شيعة أبي سفيان هم اللي قتلوا الإمام الحسين عليه السلام، لكن من اللي أرسل هاي الرسائل للإمام الحسين؟ هل هم نفسيتهم اللي قاتلوه؟ هل هم شيعة أبي سفيان؟ هنا حسب الروايات والمصادر راح أذكرها راح تكون إجابة وافية كافية لمعرفة الإجابات قد تكون الأدق تناولا بين الرواة. لكن بعد هذا الفاصل. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله أخوي العزيز، تحياتي لك وللكادر المستمعين والمستمع.
0: تحياتنا وتعزينا لك.
2: عظم الله لكم الأجر والثواب إن شاء الله.
0: عظم الله الله لنا ولك الأجر والثواب يا حبيبي. أهلا وسهلا بك. من يانا؟
2: كامل جودة يا
0: أهلا يا كامل جودة.
2: نعم.
0: كامل، سؤال حلقتنا.
2: نعم.
0: كم عدد إخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟
2: 4 وهو الخامس.
0: 4، إن شاء الله يا رب تكون لا. إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا كامل جودة.
2: زينب، زينب وياك الشارك.
0: أهلا وسهلا بها.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا وسهلا بيك، عظم الله لك الأجر والثواب إن شاء الله، إنه ألكم في ميزان حسناتكم. شو الإجابة يا زينب؟
3: الجواب هو الإمام العباس عليه السلام.
0: نعم.
3: وأخو عثمان.
0: نعم.
3: وعبد الله
0: يعني العدد العدد العدد
3: ابن علي بن أبي طالب.
0: العدد 4. زينب 4، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا زينب في ميزان حسناتك إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم
4: عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.
0: عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب.
4: لبيك
0: يا حسين.
4: أنا فاطمة سعاد.
0: أهلا
4: وسهلا. بالنسبة للجواب إن شاء الله 6.
0: فاطمة سعد، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا فاطمة. أهلا وسهلا بيك وعظم الله لك الأجر والثواب. إذن مستمعينا، من الشطر الثاني من هذا السؤال، أنه نفرض أن الذين أرسلوا الرسائل هم شيعة أبي سفيان، ألم يكن لعلم الإمام أنهم يبغضوا أباه علي بن أبي طالب، فلماذا وثق بهم وجاء للكوفة؟ هاي يعني نقدر نقول أولى الرسائل التي تدور في الخلجان وفي الأفكار حول ثورة الإمام الحسين وخروج الإمام الحسين، مع علمه الشديد أنه سوف يقتل هو وعيال بيته. إذن الإجابة راح تكون نعم، أن الناس الذين راسلوه هم من شاركوا في قتله، صحيح هم نفس الناس اللي راسلوه هم اللي قتلوه. وينبغي التنبيه على أن الكوفة أنذاك كانت سنة الخلفاء، نانا هاي شيء مهم جدا، أنه كانت الكوفة أنذاك تعتمد على سنة الخلفاء، فيها شيعة عليها للبيت قد سجنهم ابن زياد، هذا معلومة قد تكون مهمة جدا. شيعة الإمام علي عليه السلام والموالين لآل البيت سجنهم ابن زياد، يعني إحنا المعلوم أنه الكوفة دعوا الإمام الحسين وقتلوه، لا مو بهالشكل. الموالين لآل البيت بالخصوص انسجنوا سجنهم، ويقال في بعض الروايات فرض طوق عسكري على المدينة، وأي شخص يخرج مهما كان، حتى وأنه في بعض الروايات يقول قال لي آمر العسكر حتى وإن كنت أنا منهم، يعني حتى إذا أنا بدي أطلع فتنقتل، طوق من الجيش طاوق الكوفة، وأي شخص يطلع من الكوفة حتى وإن كنت أنا أقتل، انطاهم الضوء الأخضر للقتل، أي شخص يطلع مهما كان، مرأة رجال طفل أي شخص حتى وإن كنت أنا أقتل. كما ذكر السيد من طاووس في كتاب الملهوف أو اللهوف على قتل الطفوف، هذا الكتاب موجود بهذه الرواية، وحول مذهب أهل الكوفة أنذاك يقول ابن تيمية: وليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان، بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه، كما هو قول سائر أهل السنة. إذن كل الجيش اللي كان يحارب يعني أنذاك مع الإمام علي عليه السلام في عدة حروب، مو كلهم كانوا موالين الإمام علي، ولا كلهم متيقنين أنه الإمام علي أفضل من عثمان وغيره، لكن كان الحكم هو اللي والسيف هو اللي يحكم في ذاك الوقت. إضافة إلى طبعا هذا الكتاب موجود أو الرواية موجود في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 132 اللي حد يطلع عليها التكملة، احنا أخذنا لكم المختصر. فلم يكن الجميع يبغض علي ابن أبي طالب عليه السلام، بل إن بعضهم إنما قاتل طاعة لأميرهم ابن زياد، يعني كل اللي قاتلوا في ذاك الوقت الإمام علي عليه السلام وبعده الإمام الحسين، مو كلهم بغضون الإمام علي أو يبغضون الإمام الحسين، لا، لكن طاع لابن زياد. تعلمون أنه كان ملعون على الله عليه وعلى من والاه وعلى أوليائه. ودليل على بغض الجميع للإمام علي عليه السلام هو أن منهم من تاب والتحق بالإمام الحسين عليه السلام، فلا ينبغي التعميم. إذن أهل الكوفة بيهم ناس يبغضون الإمام علي وطلعوا حقدا وكراها، وبينهم لا مغلوب على أمره، ومنهم ميز بين الحق والباطل وقرر في معركة الطف أنه ينتقل إلى معسكر الإمام الحسين ويستشهد ويكون إنسان صالح بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم نستقبل اتصال. ألو ألو
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يخليك ويسلمك، أهلا وسهلا بك، عظم الله لك الأجر والثواب. تحياتنا وتعازينا لك يا مستمع الكريم. من ويانا؟
5: ماجد حميد من قابل.
0: ماجد أهلا وسهلا بك يا ماجد حميد. نعم شنو الإجابة؟
5: قول إن شاء الله 16-1.
0: 16 إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك. شكرا أهلا وسهلا تحياتنا وتعازينا لك. نعم مع اتصال آخر. ألو
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء.
0: أحسن الله لنا ولكم العزاء وفي ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. من يانا؟
6: إن شاء الله. معك زينب الزيادي من السماء.
0: زينب
6: الزيادي من السماء.
0: الزياد أهلا وسهلا بك يا زينب، وعظم الله لك الأجر والثواب. زينب شنو إجابتك على سؤال حلقتنا لهذا اليوم؟
6: أستاذ لنا يعني رواية، يعني أكو رواية يعني من صلب الإمام على عليه السلام.
0: عليه السلام نعم.
6: تسعة، وإذا الإمام الحسين يعني منظم منهم عشر، يعني عشر
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة موفقة يا زينب.
6: إن شاء الله.
0: تعزياتنا إليك والعالي الكريم. مع اتصال آخر. ألو
7: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: عظم الله أجورك وأجورنا في هذه الأيام الحزينة، أيام الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار.
0: عظم الله لنا ولك الأجر والثواب وفي ميزان حسناتنا إن شاء الله.
7: رحم الله والديكم. أم حسين وياك.
0: أهلا يا أم حسين، عظم الله لك الأجر.
7: بركة عادة السؤال.
0: السؤال يقول: كم عدد إخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟
7: أصحابه؟
0: نعم.
7: لحظة،
0: كم عدد شنو؟ إخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف.
7: يعني
0: إخواني
7: بالجملة.
0: إيه إخواني، إيه إخوان الإمام الحسين عليه السلام، إيش قد عددهم؟
7: والله حسب رواية عن رواية تختلف.
0: اللي أصح
7: أكو رواية يقول ستة، وأكو رواية يعني أشقاء الثلاثة يعني جعفر وعبد الله وعثمان هم أولاد أم البنين أم فاطمة بتحزع.
0: العدد إيش قد يا أم حسين؟
7: يعني ستة.
0: ستة إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا أم حسين. أهلا وسهلا بك وعظم الله لك الأجر والثواب. إذن روح فاصل ونكمل ما ابتدأناه.

0: كان أما ما كان من سبب مجيء الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة. في التساؤل الآخر أنه عندما أتى الإمام الحسين عليه السلام للكوفة فله أسباب عديدة، أكو أسباب أنه الإمام الحسين عليه السلام قصد الكوفة علما بمقتله وعلما بخيانة من أرسله. أن الكوفة موطن أبيه وأخيه، وله فيها محبون وشيعة، وبعضهم التحق به واستشهد معه. أنه لم يجد مكانا أفضل من الكوفة، خاصة أن اتباع الخليفة أو أتباع الخليفة قد طالبوه بالبيعة وإلا قتلوه. إذن الكوفة لها مكانة مهمة عند الإمام الحسين عليه السلام باعتبار الذكريات، وهي موطن أبيه وأخيه الإمام الحسن عليه السلام، وانطلقت منها خلافة الإمام علي عليه السلام. كذلك الإمام عليه السلام حسب عقيدة الإمامية له برنامج يسير عليه، يعني مع احترامي لعظمة وجلالة والعزة والجلالة لله سبحانه وتعالى، الإمام الحسين عنده برنامج برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جده أنه يسير عليه، ما ممكن أن يتجاوز هذا البرنامج. وهذا البرنامج أكيد تلقاه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن جبرائيل، وعن الله عز وجل. هذه الرسالة مرسومة بخارطة معينة وبحدود مرسومة، لا يمكن الحياد عن هذا الطريق. إذا الإمام الحسين عليه السلام هو أكمل طريق أبيه عن جده عن الله سبحانه وتعالى. وقد شاء أن الله يرى الإمام عليه السلام قتيلا. قال أحد الإعلام أن الإمام الحسين عليه السلام نفذ قضاء الله وقدره الذي يعلمه بالإلهام أو بالرواية. هنا يقصد الإلهام هو أكيد الإمامة، لأنه إحنا نعرف الإمامة أعلى منزلة من النبوة. وكذلك أم بالرواية، يعني تناقلت الرواية أنه سوف يقتل في كذا مكان وفي كذا منطقة حسب كلام أبيه وحسب ما بلغ جده، والذي لم يكن منه بد بل كان واجبا عليه تنفيذه كوجوب صلاة الظهر علينا. الله، يعني هسه احنا نقول صلاة الواجبة، الإمام الحسين يعتبر خروجه للكوفة ويعلم أنه سوف يقتل فرض، حالة فرض الصلاة لازم يؤديه، ويعرف أنه رح يعني هاي العظمة والشجاعة من يمتلكها؟ يسأل سائل معين، ليش تبتشون على الإمام الحسين عليه السلام هو قبل آلاف السنين استشهد؟ يعني إنسان يطلع يلاقي حتف أنه رح يموت، خلص ويعرف هذا المكان رح يموت وكذا رح يصير بيه وبعياله. وأكو أسرار خلال هذه أوراق اليوم راح نطلعها وياكم، وراح نعرف أكو أسرار خفايا ما حد يعرفها. إذن بعد هذا الاتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، السلام عليكم
1: حبيب أستاذ أحمد مرة ثانية. وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا بك أحمد الدليمي،
1: الله يخليك. إيه نعم،
0: حياك الله وأهلا وسهلا بك،
1: تدوال قلبك أستاذ أحمد. أنا سمعت هو مدرسة العلم.
0: نعم.
1: الشيخ أحمد الوال الله يرحمه.
0: الله يرحمه ورحمته.
1: إن شاء الله راح أجاوب 10. نعم
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة.
1: تحياتي لك يا أخوي
0: يا أحمد، أهلا وسهلا بك وعظم الله لك الأجر. وقد طبعا اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية، عظم الله لك الأجر والثواب.
2: الله أجرك صفاء جلال لك مرة ثانية.
0: أهلا وسهلا بك يا صفاء جلال.
2: مشكلة صحة على الجامعة؟
0: أكيد.
2: نعم
0: أكيد أكيد يا صفاء، تفضل.
2: إن شاء الله جواب 10 نقول
0: 10 إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة. إن شاء الله إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. اتصال آخر. ألو ألو
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وياكم علي عبد الأمير مهدي.
0: أهلا وسهلا بك يا علي عبد الأمير، عظم الله لك الأجر والثواب.
3: عظم الله جونا وجوكم إن شاء الله.
0: علي، شنو الإجابة عن سؤال حلقتنا؟
3: جواب إن شاء الله
0: 17. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا علي، عظم الله لك الأجر والثواب، أهلا وسهلا بك. نعم، نكمل ما ابتدأناه. وقد ضحى به امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ضحى بروحه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر وهو على علم أنه القتل في هذا المكان هو فرض عليه مفروض، وتسليما لقضائه. ومن هنا ورد عن نسائه، شاء الله أن يراهن سبايا وعن طفله شاء الله أن يراها يراه مذبوحا. والمشيئة إما أن تكون تكوينية يعني من القضاء والقدر، أو تشريعية يعني التكليف والوجوب. إذن كان القتل لهم تكليف ووجوب وفرض، حاله حال أي فرض، وهي على كلا التقديرين محبوبة لأهل الله سبحانه وتعالى. ومنهم الحسين عليه السلام، لقد كان الإمام عليه السلام يعلم بمقتله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه السلام في كلام وجهه لابن الزبير: وأيما الله لو كنت في جحر هامة من هذه، يعني مو أنه حتى لو طلعت للكوفة، حتى لو كنت بجحر هامة من هذه الهوام لأستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم، حتى يقضوا في حاجتهم، والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. طبعا هذا من كتاب تاريخ الطبري الجزء الرابع صفحة 289، هذا موجود نص مقتبس فقط، ولكن هي رواية طويلة. فالإمام عليه السلام يقول يعني أنا حتى إذا ما طلعت الكوفة، حسب الرواية وحسب الشيخ المجلسي في تاريخ الطبري، أنه حتى لو كنت مدفون يطلعوني ويقتلوني ويسوون اللي يريدوا، يعني هم ناويين، يعني خلص انتهى الموضوع، ناويين على هذا الموضوع. نعم معي اتصال. ألو، أهلا وسهلا بك، عظم الله لك الأجر والثواب. يحفظك الله ويسلمك. شنو الإجابة؟ السؤال يقول: كم عدد إخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟
2: 17 إن شاء الله.
0: 17 إن شاء الله. نعم
2: أخي شادي يطيع،
0: أهلا وسهلا بها.
4: ألو،
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، عظم الله لك الأجر والثواب.
4: إيناس،
0: أهلا وسهلا بك يا إيناس. إيناس، إيش قد عدد إخوان الإمام الحسين عليه السلام اللي استشهدوا يا معركة الطف؟
4: 17.
0: يا رب تكون إجابة صحيحة يا إيناس، أهلا وسهلا بك وعظم الله لك الأجر والثواب. مستمعينا الأحبة الأفاضل، معي اتصال آخر. ألو،
5: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والود والعافية،
5: حياك الله أستاذ، عظم الله لكم الأجر،
0: عظم الله لك الأجر والثواب. أختي العزيزة، من يهانا؟
5: قطر الندى.
0: أهلا وسهلا بك يا قطر الندى. قطر الندى، سمعت سؤال حلقتنا لهذا اليوم؟
5: نعم، نقول 6.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا، أهلا وسهلا بك. مستمعين، التفات أخرى للمعزين والمشاركين ضمن البث المباشر، فنبتدئ وإياكم بالأخوة تحية ود واحترام، وأكيد عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب كل سادتنا الأكارم المشاهدين للبث المباشر عبر صفحة الفيسبوك المستقبل دوت أف أم، ومنهم مهند المحاويلي، وعليكم السلام ورحمة الله يا مهند، وأخوي وعزيزي وصديقي حسنين البقلي، أكيد نورك وعظم الله لك الأجر والثواب يا أستاذ حسنين، معلومات قيمة مهند المحاويلي، شكرا لك يا رب تكون نفيدكم في بعض الأمور اللي نطرقها على مسامعكم الكريمة. نعم، عودة الاتصالات، مع اتصال آخر. ألو، ألو،
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عظم الله أجوركم وأجورنا.
0: عظم الله لنا ولك الأجر والثواب. من ويانا؟
6: ضرغام مهدي.
0: أهلا وسهلا بك يا ضرغام مهدي. نعم يا ضرغام، شنو إجابتك عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم؟
6: 17 أخوته.
0: 17.
6: بالإضافة إلى الإمام الحسين. صارت 18.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا ضرغام، أهلا وسهلا بك وعظم الله لك الأجر والثواب. ومن المعزين المتابعين للبث المباشر أمير الغزالي وضياء الربع، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. واستوديو الهفهاف أستاذ عباس المحترم، والأستاذ الكبير والصحفي الرائع حسنين الحسول، لي الشرف بمتابعتك ومشاهدتك للبث، كل التوفيق والنجاح يا رب لنا ولك التوفيق والنجاح يا أستاذ حسنين المحترم. إذن حسين الجبوري أخوي العزيزي تابع، وأكيد نورك هذا يا أستاذ حسين، شكرا لك. وشهقة حسن، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم. وعليكم السلام يا شهقة حسن، تحياتنا واحترامنا لجنابك الكريم وعظم الله لك الأجر والثواب. عظم الله أجرنا وأجركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام من شاقة حزر، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب، وأحسن الله إلينا وإليكم العزاء. ضياء الربيعي، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذا المصاب الجلل، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب. شهقة حزن، لبيك يا حسين، لبيك يا شهيد، كلمات لها حروف قليلة ولكن وقعها أكبر. حسنين البقلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان الإمام الحسين عليه السلام 9، رح نسجلها إجابة لك يا سعد حسنين، إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك. أخوي العزيز المهندس أبو أمير الطائي، تحياتي واحترامي وتعازينا لك. وأستاذ سلام الجبوري وضياء الربيعي، السلام عليكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام أجمعين، عظم الله لك الأجر يا أستاذ ضياء الربيعي، وعظم الله أجورنا وأجركم بهذا المصاب الجلل بذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أحسنتم، أحسنت بكلامك ومشاهدتك يا أستاذ سلام، أملي بالله. وأكيد أستاذ حسين البقلي متواصل دائم، وأستاذ رأفت أبو محمد أخونا العزيز، تحياتنا واحترامنا وتعازينا لك وأخوي وابن عمي والعزيز أستاذ حسين الخفاجي، عظم الله أجوركم، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب يا أستاذ حسين. وطلال هاشمي الأستاذ المحترم ضمن كادرنا الراقي في شبكة المراسلين، سيد طلال، عظم الله لكم الأجر، لنا ولك الأجر والثواب يا أستاذ طلال الهاشمي المحترم. ماهر الخالدي، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب. وأكيد من شهقة حزن، الجواب 9 والإمام الحسين 10. إذن شهقة حزن راح نسجلها إجابة إليك، عسى أن تكون إجابة صحيحة. أحمد العبادي الأستاذ المحترم، شكرا لك يا طيب. وأكيد أحمد الفارس، أستاذ أحمد الفارس أبو مينا، يتابع ويشاهد، وعظم الله لك الأجر والثواب. ووردة الأمل، إن شاء الله يبقى الأمل دائما وردة متفتحة. وأكيد بهذا المصاب الجلل تكون خدمتنا للإمام الحسين عليه السلام هي أفضل شرف وأجمل عطر، هو عطر تعبنا وعطر دخان المواقد. الحسيني أحمد الإعلام المحترم، وأملي بالله، مساء الخير أستاذ أحمد، عظم الله أجوركم، أهلا يا هيام، مساء الخيرات والعافية وتحية عطرة مباركة، وعظم الله لنا ولك الأجر والثواب. أم الغالية، عظم الله لكم الأجر، الجواب 17 أم الغالية، رح أسجل لك الإجابة عسى أن تكون إجابة صحيحة يا أم الغالية. نعم، هذا ما كان في البث المباشر، وعذرا إذا نسينا أحد أو لم نذكر أحد، فكلكم مصدر احترام وود لنا. إذن عودة لما ابتدأنا مستمعينا الأحبة الكرام، سؤال قد تكون الإجابة معروفة، ولكن قبل السؤال نأخذ هذا الاتصال. ألو، وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك أحمد العامري. نعم،
7: أبو الإجابة 9 إن شاء الله.
0: 9، يا رب تكون

0: قرابة 56 عام، على اختلاف سنة ولادتها، لأنه سنة الولادة كذلك بها رواية لكن ما تتجاوز ال 56. حسب كل روايات الولادات أنه كان تاريخ يعني عمرها في معركة الطفو 56، قرابة 56 أو الخامس هيك يعني. فاحتاروا في أو عذرا يعني حسب الروايات النقلة وعدت تواريخ للولادة في الخامس أو السادس للهجرة، فكان اختلاف الولادة سبب عدة الروايات هو اختلاف عمرها أثناء الطف، ولكن قرابة 56. هذا سؤال يعني بحثت عنه كثير يعني في عدة كتب وعدة مصادر، الأكثرية أنه ترجح أنه عمرها 56. من الأسئلة اللي موجودة المتوارثة في قلنا في الأذهان وفي بعض الخلجان لدى الناس، لكن لكثرة المعلومات والمصادر كانت هناك إجابات عديدة، لكن في اليوم أنا حاولت بأدق التفاصيل أنه أنقل لكم الإجابة مع المصدر الموثوق. لكن بعد هذا الاتصال، ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عظم الله أجركم.
0: عظم الله لنا ولك الأجر والثواب.
1: معكم حسين علي عبد الأمير.
0: منو؟
1: حسين علي عبد الأمير.
0: حسين علي عبد الأمير، أهلا وسهلا بك يا حسين. حسين، شنو إجابتك على سؤال حلقتنا؟
1: يعني أنا حائل بين 17 و 9.
0: أنت اللي تشوفه أقرب ل
1: يعني
0: 9. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا حسين، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب. اتصال آخر أستاذ مخرج، إذا نروح فاصل ونرجع نكمل صفحاتنا.

0: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأحباء الكرام في تقديم صفحات هذا اليوم من برنامج معلومات حسينية، قد تكون معلومات ليست بالجديدة ولكن مؤكدة. سؤال لكن بعد هذا الاتصال. ألو ألو
1: كامل جودة،
0: أهلا وسهلا بك يا كامل جودة.
1: الله يحفظك. تعدي الإجابة ممكن؟
0: أي أكيد ممكن.
1: نقول 10 إن شاء الله.
0: 10 إن شاء الله، يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. نعم، من ضمن الأسئلة المهمة اللي متوارثة ومتواردة كثير بين الأذهان، ما هي أصل رواية أن الله أرسل الملائكة للقتال مع الإمام الحسين عليه السلام كما حدث في إحدى المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد على ما أتذكر؟ يعني الكل يقول الإمام الحسين عليه السلام جد رسول الله، عذرا،

0: نعم عذرا مستمعينا الأحباء الكرام، الكل يقول يعني الإمام الحسين عليه السلام أكيد منزله عند الله سبحانه وتعالى ليست بالسهلة، وهو يجود بنفسه وبعائلته وبأطفاله غاية الجود من أصل الإسلام أو من أجل الإسلام. فمعقول الله سبحانه وتعالى ما خسف بهم الأرض، ما دزل جنود مجندين، ما دزل ملائكة؟ لكن هناك رواية وجدتها في أحد الكتب، راح أذكر لكم المصدر والصفحة والجزء، أنه قال محمد بن أبي طالب بعد عدة رواة، يعني أنا اختصرت لأنه جملة طويلة جدا من الأسماء اللي وصلوا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ذكرنا خروج الحسين عليه السلام وتخلف ابن الحنفية. هنا طبعا تخلف ابن الحنفية بحث طويل كامل، ولكن ما وجدته في بعض الكتب يعني المؤكدة وعدة روايات أنه كان مريض، هذا السبب أنه تخلف عن القتال مع أبو عبد الله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمزة، إني سأخبرك بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسك هذا. إن الحسين لما فصل متوجها، خلص إذن عندنا اتصال. نعم اتصال. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحياتي لك حسابنا الغالي مرة ثانية أم حسين.
0: أهلا وسهلا بك أم حسين، تحياتنا واحترامنا لحضرتك.
1: تجي تعبتنا هاي الروايات، لأن الرواية عن رواية قاعد تختلف
0: بالعدد.
1: أخوة الإمام الحسين نوصل بثلاثة.
0: ثلاثة، إذن إجابة ثلاثة راح تكون
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة.
1: عبد الله
0: وعثمان. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة في ميزان حسناتك يا أم حسين. إذن هذه الرواية اللي نقلها محمد بن أبي طالب بعد عدة رواة لحين وصولها إلى كلام الإمام عليه السلام، يقول أن الحسين لما فصل متوجها دعا بقرطاس وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم، أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام. قال: وقال شيخنا المفيد بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لما سار أبو عبد الله من المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسومة في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجنة، فسلموا عليه وقالوا: يا حجة الله على خلقه بعد جده وأبيه وأخيه، إن الله سبحانه أمد جدك بنا في مواطن كثيرة، وأن الله أمدك بنا. فقال لهم: الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها وهي كربلاء. هذا النص موجود في بحار الأنوار جزء 44 صفحة 330. وقال عليه السلام: شاء الله عز وجل أن يراني مقتولا مذبوحا ظلما وعدوانا، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشردين، وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين. كذلك بحار الأنوار جزء 44 صفحة 331 إلى 332. هاي الرواية يعني أكثر من مصدر موثوق لقيتها، أنه الله سبحانه وتعالى أمد الإمام الحسين عليه السلام في ملائكة مدججين كالملائكة الذين قاتلوا مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام الحسين عليه السلام قبل ورضى بالقضاء والقدر والمحتوم عليه. عندنا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. منا ومنكم وقبول إن شاء الله. من ويانا؟
2: وياك
0: مودة. مودة، أهلا وسهلا بك يا مودة. مودة، ما هو الإجابة عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم؟
2: أقول 10 إن شاء الله.
0: 10 إن شاء الله يا رب تكون في ميزان حسناتك يا مودة، عظم الله لك الأجر والثواب. اتصال آخر. ألو
3: ألو، مساء الخير مرة ثانية.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا وسهلا بك.
3: الغالي
0: يحفظك الله ويسلمك.
3: يا بالي عليك مرة ثانية.
0: أهلا وسهلا بك يا ماجد. عشرة إن شاء الله في ميزان حسناتك يا ماجد حميد، شكرا لك، أهلا وسهلا بك. ومن رواية الملائكة هنالك رواية أخرى، لكن يعني ما نقول إحنا أقل وثوق، يعني كثر ذكرت في عدة كتب، لكنها يعني مثل ما تقول حتى الراوي اللي نقلها من مصادر معينة وما أحب أذكرها. هنالك أنه عند واقعة الطف الملائكة استأذنوا من الله سبحانه وتعالى أن يهبطوا إلى الأرض ويقتلوا من قتل الإمام الحسين عليه السلام وأخيه ونهبوا حرم رسول الله، وبعد استئذانهم لله سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا، لكنهم نزلوا ووجدوا الحسين مقتولا. هاي الرواية في عدة كتب، أنا بحثت كثير من الكتب والمصادر أنه ليست موثوقة بالشكل الجيد، منقولة من كتب ومن رواة، في بعض مفاصل الرواة أو سلسلة الرواة هناك أسماء غير موثوق بهم ناقلين هاي الرواية، لكن هاي الرواية كانت موثوقة لعدة رواة، من الأسماء اللي نقلوها أسماء موثوقين وناقلين عدة رواة روايات كانت موثوقة. مستمعين الأحبة الكرام، لم تنتهي صفحات وقراءات ومعلومات حسينية في برنامجنا، لكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وهذه الصفحة لها امتدادات كثيرة نستمع لها وإياكم عبر الحلقات القادمة. لكن قبل الفاصل أكيد هنالك كلام، وسوف أقول لكم الإجابة الصحيحة والفائز بحلقتنا.

0: نغنوها هاليوم لازمتنا واجب محبتنا وعهدي.
1: عودة أخرى وإياكم إلى البث المباشر، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب كل متابعينا مشاهدينا عبر البث المباشر. ومن حوراء محمود أو محمد، عظم الله لكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، عظم الله لنا ولك الأجر والثواب في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا حوراء. إذن منار الحق، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حوراء أكيد شكرا لك ونوركم بالتأكيد منار الحق، عظم الله لكم الأجر والثواب، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. منار الحق عندها إجابة. عدد إخوان الإمام الحسين عليه السلام الذي استشهد معه 10، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا منار. إذن سيد ستار الحسيني، أهلا وسهلا بك وعظم الله لك الأجر والثواب، وإن شاء الله في ميزان حسناتك. جواد العزاوي، تحياتي واحترام لك، وأحمد الرباعي، لنا ولكم التوفيق إن شاء الله في ميزان حسناتنا. مستمعين الكرام، هذا ما كان في البث المباشر ورسائل المعزين والمتابعين والمشاهدين للبث المباشر. أما ما كان في إجابة سؤال حلقتنا لهذا اليوم، كم عدد إخوان الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في معركة الطف؟ كانت الإجابة الصحيحة وحسب أكثر الرواة تأكيدا، أكثر الرواة تأكيدا للرواية والعدد المعروف هو 17. إذن 17 ومع الإمام الحسين عليه السلام كان 18، هم أولاد الإمام علي عليه السلام. إذن الإجابة الصحيحة الأكيدة 17، وكانت الإجابة من ضمن المشاركين الأخوة المعزين علي عبد الأمير، كانت إجابته صحيحة، وفض الطائي إجابتها صحيحة، وكذلك إيناس العامري إجابتها صحيحة، وضرغام مهدي إجابته صحيحة، وأم الغالي عبر بث مباشر إجابة صحيحة. مستمعينا، أكيد هي كثيرة من الرواة، ولكن لابد أن نبحث بالرواية الأكثر وثوقا والعدد الأكثر وثوقا. طبعا الأسماء موجودة عندي 17 مع الإمام الحسين يكون 18، ولكن أنا ذكرت الإمام الحسين، إذن العدد 17. نروح فاصل ويا مخرجنا ونجري القرعة حتى نشوف من الموالي اللي يفوز الجائزة اليوم.

نعم مستمعينا الكرام، أجرى الزميل المخرج القرعة وفاز معي أحد الموالين، لكن قبل أن أنطق اسمه ها نحن نطوي معكم صفحة أخرى من صفحات معلومات حسينية، تلك الصفحات التي نستنشق من حروفها عطر كربلاء ونرتوي من سطورها عبق الشهادة ونقتبس من نورها دروس العزة والكرامة. تعلمنا من الحسين عليه السلام أن المبدأ لا يساوم، وأن الدم إذا امتزج بالإيمان يصنع ثورة تغير وجه التاريخ. وتأملنا في مواقف زينب وأطفال الحسين عليه السلام، فكانوا صدى للثبات والصبر رغم لظى الحريق وقسوة السبا. في الختام لا يسعنا الآن أن نجدد العهد أن نبقى على خط الحسين عليه السلام، نحيي ذكره وننقل رسالته ونستلهم من عاشوراء طريق النجاة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نحمل فيها معلومة أخرى من معلومات حسينية. نترككم في رعاية الله، وسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج مصطفى زيكو. أما بالنسبة للأخ الفائز ضرغام مهدي، ضرغام مهدي فاز بجائزة اليوم مقدمة من جامعة المستقبل، الجامعة الأولى على الكليات والجامعة الأهلية في العراق. التواصل عبر الرقم الآسي على الواتساب 077-35-6-6-6-7. إلى اللقاء، وإن شاء الله عظم الله لنا ولكم أجر الثواب واحتسبنا وإياكم من المطالبين بثأر الإمام الحسين.

اسهر لكن تعبي الريبه ومساهيري سلي

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

برنامج صلاة تحت السيوف، إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، مونتاج مصطفى زيكو.

مستمعين الأحبة، كيف حول الحسين عليه السلام ساحة المعركة إلى محراب؟ في صباح يوم عاشوراء شهدت كربلاء حدثاً لا يمكن أن يتكرر في تاريخ البشرية، حيث تحول ساحة المعركة إلى محراب وراية المقاومة إلى تضرع وعبادة. فالإمام الحسين عليه السلام الذي واجه قوى الظلم في أوج قوتها لم يكن سلاحه الوحيد هو السيف والرمح، بل كان سلاحه الأهم هو العبادة، وتحديدا الصلاة. الصلاة التي كانت تمثل أعلى درجات المقاومة الروحية في هذا اليوم التاريخي، حيث كان الموت يترقب الجميع. قدم الحسين عليه السلام درسا خالدا في كيف يمكن للإنسان أن يقاوم شرور الدنيا بوسيلة إلهية عالية لا تنتهي مع زوال الجسد، بل تبقى حية في روح المقاومة. مستمعين، عندما نذكر ساحة كربلاء فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو صورة المعركة الدموية، حيث كان الحسين عليه السلام وأصحابه يقاتلون ببسالة ضد جيش يزيد. لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن كربلاء لم تكن ساحة حرب فحسب، بل كانت أيضا ساحة عبادة. ففي لحظة لم يكن فيها أي مفر من الموت، حيث كانت السيوف تتساقط والدماء تسيل على الأرض، كان الإمام الحسين عليه السلام يرفع يديه في السماء معطيا المثال الأعلى للمؤمنين في كيفية تحويل اللحظات القاتمة إلى صلاة وذكر لله تعالى. لقد كانت تلك اللحظة التي صلى فيها الإمام الحسين عليه السلام وسط المعركة درسا في كيفية تحول القتال إلى قيام، وكيف يمكن للإنسان أن يجد في الصلاة ملاذا في أوقات الشدة. فالصلاة التي تعتبر عماد الدين أصبحت بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام رمزية للمقاومة الروحية، وليس مجرد أداء لعبادة عادية. في تلك اللحظة كان الحسين عليه السلام يعلم أن القتال ضد أعداء الله لا يكون بالسيوف وحدها، بل بالمبادئ والروح. فقد ورد عن الإمام الحسين عليه السلام قوله: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. هذه الكلمات ليست مجرد دعوة للموت، بل هي دعوة للثبات على المبادئ مهما كانت الظروف، والتمسك بالعبادة في أكثر اللحظات قسوة. مستمعينا الكرام، الصلاة في مواجهة الموت أسمى أشكال المقاومة الروحية. فمن خلال مشهد الصلاة الذي كان قد قام به الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، نجد أن الصلاة هنا لم تكن مجرد أداة للتواصل مع الله فحسب، بل كانت أيضا وسيلة للمقاومة الروحية. ففي تلك اللحظات التي كان يواجه فيها الإمام الحسين عليه السلام الموت، كان يتعالى عن الألم والدمار
ليقف بين يدي الله تعالى. فكانت هذه اللحظة رغم بشاعتها تظهر كيف يمكن للمؤمن أن يقاوم الكفر والظلم والفساد الروحي بالعلاقة القوية مع الله تعالى. ويذكر علماء الدين أن الصلاة هي إعلان لله وحده، وقد أشار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى ذلك بقوله: الصلاة عماد الدين. وعندما يقف الإنسان في الصلاة فهو يعلن خضوعه لله تعالى، وهو في نفس الوقت يعلن استعداده لتحمل أي تحد من أجل الحفاظ على هذه العلاقة. في حالة الإمام الحسين عليه السلام كانت الصلاة ليست مجرد عبادة فردية، بل كانت تمثل مقاومة جماعية ضد الظلم والطغيان، ورسالة ثابتة للناس بأن المقاومة الحقيقية لا تأتي من السيف وحده، بل من الإيمان العميق والارتباط بالله جل جلاله. مستمعينا، رمزية الصلاة في ساحة كربلاء تجاوزت كونها مجرد أداة عبادية لتصبح شكلا من أشكال النضال الروحي. في تلك اللحظات العصيبة اختار الحسين عليه السلام أن يرفع يديه في الصلاة ويذل نفسه بين يدي الله تعالى، متحديا كل صور العنف والشرور المحيطة به. لقد تحولت الصلاة إلى معركة روحية ضد الإحباط واليأس وضد الطغيان الذي كان يمثله جيش يزيد. كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم أن القتال تحت السيوف هو في النهاية عمل مادي زائل، أما القيام في الصلاة فهو نوع من المقاومة الروحية التي تبقى وتستمر. كما أن ساحة كربلاء التي كانت مليئة بالدماء والقتل تحولت بموقف الإمام الحسين عليه السلام إلى محراب صلاة، حيث ظهرت أسمى معاني التواضع والخضوع لله تعالى. وعلينا أن نتذكر أن الصلاة في تلك اللحظات لم تكن فقط تقربا لله تعالى، بل كانت أيضا دعوة للمجتمع الإسلامي آنذاك بأن القوة ليست في السلاح بل في الإيمان والعبادة التي لا تتوقف حتى في أسوأ اللحظات. إن المواقف البطولية التي أظهرها الحسين عليه السلام في كربلاء لا تقتصر على القتال، بل تشمل المحور الذي جعل الحسين عليه السلام قادراً على الحفاظ على تماسكه الروحي في ظل أقسى الظروف. ومن خلال ذلك علمنا الحسين عليه السلام أن المقاومة لا تكون فقط من خلال السيف والدم، بل هي بالأولى مقاومة روحية من خلال الصلاة والطاعة لله سبحانه وتعالى. لقد كان الحسين عليه السلام يعلم أن الهدف النهائي ليس أن يكون هو المنتصر في ساحة المعركة، بل أن يبقى مبدأ الحق هو الذي ينتصر في النهاية. لهذا كانت الصلاة هي الوسيلة التي سعى من خلالها إلى رفع شعار المقاومة الروحية التي لا تهزم أبداً.

0: أحبتنا المستمعين، الحسين عليه السلام قدم لنا درسا لا ينسى في كيفية تحويل التحديات اليومية إلى فرصة لتقوية علاقاتنا بالله تعالى. فما أظهره الإمام في كربلاء لا يقتصر على زمان ومكان المعركة، بل هو درس مستمر لجميع المؤمنين في مواجهة تحديات الحياة. في هذه اللحظة كان الحسين عليه السلام يعلمنا كيف نكون صامدين في إيماننا، وكيف يمكننا أن نحقق أسمى درجات المقاومة الروحية من خلال العبادة والتمسك بالقيم الدينية. كل منا يواجه تحديات وصعوبات في حياته اليومية، وقد تكون هذه التحديات أحياناً قاسية، لكن درس الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا أن أكبر سلاح في وجه هذه التحديات هو التقوى والعبادة، وأن الصلاة تبقى دائما أقوى من أي سلاح دنيوي آخر. في الختام لا يمكننا أن نمر مرور الكرام على تلك اللحظة العظيمة في كربلاء المقدسة، حيث كان الحسين عليه السلام يقاوم الظلم بالعبادة ويحول ساحة المعركة إلى محراب للصلاة. في تلك اللحظة كانت الصلاة ليست مجرد فعل عبادي، بل كانت علامة على المقاومة الروحية التي لا يمكن كسرها مهما كانت الظروف. لقد كان الإمام الحسين عليه السلام هو النموذج الحقيقي للمؤمن الذي يضع عبادته في أولوياته حتى في أشد اللحظات قسوة. ومن خلال ذلك نعلم أن المعركة ضد الظلم لا تحسم بالسيوف وحدها، بل هي معركة روحية تتطلب الإيمان والعبادة في كل لحظة.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أساً غامض وحنيناً خارقاً للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل، انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

احلى ثيابك يا ابن الحسن عد بابك قوم البس احلى ثيابك يا ابن الحسن عد بابك خوسه وعمامك زينب تهنيك

يا يما الله يساعد حال الامهات. يلا ابويا يا يما ما نسيتك. لا حدك سميتك.

تمنينا عمك بيده هو اللي يزف وليده ما

شمس يا وليد ما لبوسك شفا ارحم ونين الوالدة وارحم عيون المغفل اش كثر قمطت

0: تمنيتك أقعد وجن بيتك
1: هذا حلم كل الأمهات
0: أقعد وجن بيتك يمدلل وشوفك
2: من أكبر تمنيتك
0: أقعد وجن بيتك يمدلل وشوفك تكبر يا والي بعيني ولو أطلع تمشيني وتلزمني بشوفك أمشي وتدليني لا تقل ذكريني أمشي وتدليني
1: يا يما
0: عيد
1: حادي
0: يا يما.

0: ايوه
1: معك مر سف الشهر
0: وصل التكين
1: وعن الصوف الليل
0: يا ابن الشمسين
1: سبي

على امي الحزن جاسم يا زينب راح ينادي ويون على امي الحزن جاسم يا زينب راح السمر زفته

جيت يا وليدي عمك تعوفه وحيلي ما حسبت يا وليدي عمك تعوفه وحيلي برض الغاضرية برض الغاضر من القفا يذبحونه بالحافري من القفا يذبحونه وبالحفر يدوسونه وتتسلى برقعيه

حبل ونياقي الهز الحضره شان الشاخ السياطي وحبل

الرصاص طبينا الأرض الكوفة أم الخدر مكتوب وطبينا الأرض الكوفة وام الخدر مشتوفة من عقب الكفالة اسمع اسمع بالمجلس وقفوها بعد بعد بعد وهضموني من سلوها زين

0: وين الارض الكوفه وام الخدر مجدوفه من عقب الكفالها من عقب الكفالها بالمجلس وقفوها فضموني من سئلوها زينب وين اهلها
1: زينب وين اهلها
0: شو تبكين

ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح. تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

يلا بسيف يا بالعرس وين العرس يا ولدي ظلت بالنفس وين العرس يلا بسيف يا بالعرس وين العرس يا ولدي ظلت بالنفس وين العرس

يا ابن الحسن جاب الورد يم العطش يا ابن الحسن ما كنا كيف سنه دعاش يا ابن الحسن جاب الورد يم العطش يا ابن الحسن

بهدومه كشخة ولد مسفوف برسومك ثاروا حروب وسيوف بهدومك كشخة ولد مسفوف برسومك ثاروا حروب وسيوف يا القاصد أرض المعركة ثوب العريس بدله يا القاصد أرض المعركة ثوب العريس بدله حنتك المقبر صارمك يا وليد شيد كله ما شايفه زف بحرب هذا العمر كله

شنك نويت الفرق تيب طب كربلاء، شنك نويت الفرق تيب طب كربلاء، شي قضى عقبك غربتي طب كربلاء.

جنبه يشهد إلك حجري بس أسهرك مصيبتك يشهد دمع يسري ليا كتاب شم السهر قول يدك العمري ليا كتاب شم السهر.

سويت العريس يا وليدي ظلت بالنفس وين العريس يا لابس ثياب العريس وين العريس يا وليدي ظلت بالنفس وين العريس.

مسحبة ومقدر ومقدور صورة جمالك زينتك خدك وريد منثور وانفاسك العرس بعطر بس عرسك بعاشور وانفاسك العرس بعطر

قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

الله الله الله على راسي والله. آه ما شاء الله دولة نيز نار ودمع والام نار ودمع يا وليد يا جسام يا الله الله

الله الله دول ابني ابن الزمن دول نار ودمع وآلام.

خادم خادم خادم على عيني وعلى راسي لشاعر البيت حسين العامري. ولن صوت من نحر الدمع بهداي كن حاجه.

0: ما شاء الله دول بليدا ولاه يا ابن الحسن ما شاء الله على عيني وعلى راسي والله دول ابني دول نار ودمع والام نار يا وليدي يا جسام يا
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل
2: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكامل
3: روح مو أنا الأصدق عن هوا
2: بضرورتها سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه
3: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي
2: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة

0: وين اللي فاق الدولت
1: رفقا بحالي
0: نوح نوح.

نثروا فوقك يا روحي حديدا، بضعوا منك الجسد صحت يا زهرة مدى، بضعوا منك الجسد صحت يا الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: لازم أقرأها للقصيدة. لازم
2: نجل عن عيس الشعب.
3: ثائر للأبد.
2: شراك يبطر ولساني
3: ثائر للأبد من أعداد وتقديم حسين العسكري.
2: شاعك لليوم الوعد إنساني
3: في التنفيذي وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون.

الحسين ليس قصة روى، بل مدرسة تحيي الضمائر وتعلم الأحرار معنى الكلمة. علم الحسين عليه السلام الدنيا إن الدم ينتصر على السيف إذا كان في سبيل الحق. سلام على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.

0: كل أرض كربلاء إذا انتهكت فيها الكرامة، وكل يوم عاشوراء إذا انتصر فيه الحق. كان العباس قلب الحسين النابض، وسيفه الذي لا ينكسر، ورايته التي لا تسقط. إذا ذكر الوفاء انحنت الكلمات إجلالاً لأبي الفضل العباس عليه السلام.
1: وهو العذب يكوينا عذاباً.

لم يحمل العباس الماء إلى الخيام، لكنه حمل معنى التضحية إلى الأبد. يا قمر بني هاشم، ما زال نور وفائك يهدي المحبين عبر القرون. الحسين ثورة الحق، والعباس راية الوفاء، وبذكرهما تبقى القيم حية في قلوب الأحرار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس، باب الحوائج، رمز الإخلاص والوفاء.

عظم الله لكم الأجر مستمعينا الأحبة بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام. في هذه الأيام نستذكر هذه القيم والمبادئ الكبيرة التي ضحى بها الإمام الحسين من أجل الدين والمذهب. إذن نستقبل اتصالاتكم وتعازيكم عبر أرقامنا المهيئة أمامكم بالرقم 07835 6667 و07735 6667. إذن مستمعينا الأحبة ننتظركم لاستقبال التعازي ونقل أجواء عاشوراء في محافظة العراق بمحافظة بابل بصورة خاصة وعموم العراق بصورة عامة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.

0: والله
1: السالفة بعمر الزمن قمر عند من الحسن بعرس لبست جفن زفاف الكربلة جينا سوى بخامتي وجهه ضوى عليت شنت من الهوى خاف السالفة بعمر الزمن قمر عند من الحسن بعرس لبست جفن
0: زفاف الحسين صوت الحق حين يصمت الجميع والعباس ذراع الوفاء حين يعجز الجميع وقف الحسين ليحفظ الدين وقف الإمام العباس عليه السلام ليحفظ الحسين في كربلاء كتب الحسين معنى الكرامة وقع العباس عليه بدم الوفاء إذا كان الحسين عنوان التضحية فالعباس عنوان الإخلاص لم يهزم الحسين في كربلاء لأن المبادئ لا تهزم ولم يغب العباس لأن الوفاء لا يموت.

0: تعلمنا من الحسين أن لا نركع للباطل، وتعلمنا من العباس أن لا نتخلى عن أهل الحق. بكى التاريخ للحسين عظام، وانحنى للعباس احتراما. الحسين مدرسة الأحرار، والعباس أستاذ الوفاء فيها. كلما ضاقت الدنيا تذكرنا الحسين فثبتنا، وتذكرنا العباس فقوينا. يا أبا عبد الله، ما زالت ثورتك تنير دروب الأحرار، ويا أبا الفضل، ما زال وفاؤك مثالا لكل عاشق للحق. بين الحسين والعباس قصة أخوة لم يعرف التاريخ لها مثيلا. أحدهما قدم روحه للحق، والآخر قدم كل ما يملك نصرة لأخيه. سلام على الحسين يوم انتصر بدمه، وسلام على العباس يوم انتصر بوفائه.
1: لبيك يا حسين.

0: أبا
1: سمعني سمعني أعلى بعد بعد بعد
0: بلاي ما يدري الحرس جيتك تراني خويا

0: بعد تنزعج.
1: إذا المستمعين الأحبة ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج تار للأبد. أرقامنا ما يامامكم بالرقم 078-35-6-6-6-7 و 077-35-6-6-7. وأكيد نستقبل تعازيكم وننقل أجواء مدينة الحلة ومحافظة بابل بوجه الخصوص وعن عراقنا الحبيب بوجه العموم. عظم الله لكم الأجر مرة أخرى بذكرى انتصار الدم على السيف.

إذا كان الحسين عليه السلام صوت الثورة، فإن زينب صوت الرسالة الذي أوصلها إلى العالم. وقفت زينب بعد كربلاء وقف عجز عنها الجبال، أو عجزت عنها الجبال، فحفظت دم الحسين من أن يضيع. زينب ليست امرأة في التاريخ، بل مدرسة في الصبر والثبات والعزة. من كربلاء إلى الشام حملت زينب راية الحق كما حمل الحسين راية الجهاد. السجاد عليه السلام بدموعه أحيا ذكرى كربلاء، وزينب بكلماتها أحيت ضمير الأمة. كان السجاد مريض الجسد، لكنه كان شامخ الروح، قويا بالإيمان. في مجلس الظالمين تكلمت زينب بعزة، وتحدث السجاد بهيبة الإمامة، فاهتزت عروش الطغاة. زينب صبر لا ينكسر، والسجاد عباد لا تنقطع. ما حفظ ثورة الحسين بعد عاشوراء إلا لسان زينب ودعاء السجاد. سلام على زينب يوم صبرت، سلام على السجاد يوم دعا، سلام عليهما يوم حفظ رسالة كربلاء. بعد أن سكتت سيوف في كربلاء تكلمت زينب، وبعد أن هدأت المعركة دعا السجاد، فبقيت رسالة الحسين خالدة إلى يومنا هذا. زينب عزة كربلاء، السجاد نور الدعاء، وبينهما اكتملت ملحمة الصبر والإيمان.

وجهك يا عدينا ابويا ما بروح اخوك احكي ولا جثة شريف هاوي انا الله ايش مصيبة صرخة الزينب هي صوت عالي الزينب.

العب وياك ما رواح عقاك حسية ولا جثة سليمك الله اسمه ليلة أحزان هذه تعود عليكم بالأفراح والنكرات بجاه الحسين وآل الحسين وعترة الحسين ومصيبة الحسين.

إذا كان الحسين إمام التضحية، فالعباس إمام الوفاء. عاش الحسين للحق، وعاش العباس للحسين. في كربلاء سفكت الدماء، لكن ولدت أعظم معاني العزة والوفاء. الحسين علمنا كيف نموت واقفين، والعباس علمنا كيف نبقي أوفياء حتى آخر نفس. لم يكن العباس أخا للحسين فحسب، بل كان قلبا وسندا ورايته. كلما ذكر الحسين بكت القلوب، كلما ذكر العباس خفق بالعزة. بين خيمة الحسين ونهر العلقمي كتب العباس أعظم ملحمة وفاء عرفها التاريخ. ما بين ثورة الحسين ووفاء العباس قامت أمة تتعلم معنى الكرامة. الحسين نور الهداية، العباس باب الوفاء. سلام على الحسين الذي أحيا الدين بدمه، وسلام على العباس الذي سقى الإنسانية من نبع إخلاصه. يا حسين، يا أبا عبد الله.

هنا الطف، هنا الطف، هنا حيث امتزجت الدماء بالعقيدة، حيث سطر الحسين وأصحابه أعظم ملحمة عرفها التاريخ، فصاروا مشاعل نور تهدي الأحرار إلى يوم الدين. مرت قرون على معركة الطف، لكن صدى هيهات من الذلة ما زال يهز قلوب المؤمنين والأحرار في كل مكان. كربلاء ليست قصة استشهاد، بل قصة انتصار المبادئ على السيوف، والحق على الظلم، والإيمان على الخوف. إذا سئل التاريخ عن أعظم موقف للكرامة، أجابه يوم الطف، يوم وقف الحسين وأصحابه بوجه الظلم ولم ينحنوا.

أي حزن أعظم من خيام تنتظر الماضي وقلوب تنتظر الأحبة الذين لا يعودون. بقيت كربلاء جرحا في قلوب المحبين لا يندمل مهما مرت السنين. حين سقط الحسين على الثرى سقطت معه دموع أمة لم تجف إلى يوم القيامة. ما أقصى الطف حين افترق الأخ عن أخيه والابن عن أبيه وبقي الزينب تنظر إلى المصاب بصبر العظماء. لم يكن يوم عاشوراء يوما من التاريخ بل كان يوما من الألم سكن في قلوب المؤمنين. كلما أقبل محرم عاد الحزن يطرق الأبواب وكأن كربلاء وقعت بالأمس. بكت السماء على الحسين وبكت الأرض على الحسين وما زالت القلوب تبكي على الحسين. يا كربلاء كم حملتي من آهات الثكالى ودموع اليتامى وأنين المفجوعين. ما بين نداء الحسين أما من ناصر ينصرنا أما من ناصر ينصرنا ودموع زينب.

0: قيد ذكراهم تنبض في القلوب. كلما ذكر العطش تذكرنا أبا الفضل العباس، وكلما ذكر الصف تذكرنا زينب عليه السلام، وكلما ذكرت المظلومية تذكرنا الحسين عليه السلام.
1: ما شفنا غير حسين.

محبوب للروح بالخيل مسحوب.

0: في الحسن منو شايف منو سامع ميت عايش بكل زمن وسهامه شافن صدره.
1: مرت السنين وما زالت كربلاء تسكن القلب كأنها حدثت اليوم. أي قلب لا ينكسر حين يتذكر وحشة الحسين بين الأجساد الطاهرة؟ بكت العيون على الحسين لكن القلوب هي التي نزفت حقا. ليس الحزن على الحسين ذكرى بل شعور يسكن الأرواح ولا يغادرها. حين نذكر كربلاء لا نبكي الماضي بل نبكي ظلما ما زال صداه يؤلم القلوب. ما أقسى أن ينادي الحسين فلا يبقى معه إلا القليل، وما أعظمهم حين ثبتوا حتى الشهادة. في الطف قطعت الرؤوس لكن راية الحق بقيت مرفوعة. كل خيمة احترقت في كربلاء شعلت في القلوب نارا لا تنطفئ. كان الحسين وحيدا في الميدان لكنه لم يكن وحيدا في قلوب المؤمنين. يا كربلاء كم تركت في دم من دمعة في عين أم وحرقة في قلب محب. يا حسين كلما قلنا نسي القلب مصابك عاد محرم ليخبرنا أن الجراح القديمة لا تموت. ما بين عطش الأطفال وصرخة زينب وسقوط العباس ومصرع الحسين ولد حزن لا يعرفه إلا المحبون. سلام على تلك الأجساد التي بقيت على الثرى بلا وداع، وسلام على تلك القلوب التي ما زالت تبكيها إلى اليوم. كربلاء ليست قصة تقرأ بل دمعة تذرف وحسرة تحمل وفاء لا ينتهي. يا أبا عبد الله كلما ظننا أن الدموع جفت ذكرناك ففاضت من جديد.

للطيب الغالي الحسيني خادم الحسين الشاعر حمزة السماوي. أبو حسين قهر ينظر على

بعد ماكو أثر تربة على جبينه، بعد ماكو أثر تربة على جبينه، الحجار غير ملايا

0: إذا المستمعين الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة برنامجنا لهذا اليوم ثائرا للأبد من إعداد وتقديم حسين العسكري وفي التنفيذ وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون. إلى اللقاء وعظم الله لكم الأجر بمرة أخرى بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. إلى اللقاء.
1: بعد عم شكو الشمر.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يا اللي وجهك يضوي شن قرص الشمس، يا اللي وجهك يضوي شن قرص الشمس، بالسبايا الرمح شن هذا جعرس، والشمر بجروح قلبي ما يحس، والشمر بجروح قلبي ما يحس على

للحسن رايح وحما يلحم خلي دم خدك تمزح فاطمة دودك لترفع الدم عليها.

الحسناوي بالسبع يا الرمح كانها دج عرس والشمر بجروح قلبي ما يحس عر

0: معي حس على رمح زفت عرست عليها او يا اللي وجهك يضوي كان قرص الشمس بالسبايا الرمح كان هدج عرس والشمر بجروح قلبي ما يحس على رمح زفت عرس عليها.
1: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

لم تنكروني فأنا نجل الحسن صفت النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن.

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.
2: يما شلون أعوف

ترسم بالترب والشمس والحائر. يا ابن شلون اعوف انك مطبر مطبر يا جاسم بالترب والشمس والحائر. يا جاسم يا صبر الله وكباير. هاي امك يا هو يباريها هاي امك هاي امك هلا مأجور الله الله الله مأجور هلا هلا.

بالشباب جزاكم الله خير الجزاء. الله يعينكم بجاه القاسم ابن الحسن. يا جاسم يا الولد يا ابني يا بدر التوايام، يا جاسم يا الولد، يا جاسم يا الولد يا ابني يا بدر التام، ظهرتك يا ابني الهذه

نشوفه بولية الظلام يا وليد تقدم للحومة. هلا يا وليد تقدم للحومة.

جزاكم الله خير الجزاء. الله يعينكم بجاه القاسم ابن الحسن، تجدم للشهيد وشاف حاله شلون.

رخصة اريدو ارد ارج الكون يا عمي يا عمي. يقول ليش يا جاسم اشو محزون؟ يقول ارخص اريدو ارد ارج الكون. هو اقلب سافلها وعليها اقلب سافلها وعليها بابسافل. إلك إلك إلك إلك.

فاول على العرس، فاول على العرس، فاول هلا هلا هلا بالشباب. فاول على العرس، طلع شباب من الخيام، قوموا يا زينب هالهله، طلع شباب من الخيام، امشي امشي امشي، طلع شباب، هلا هلا، امشي امشي، قوموا يا زينب.

0: أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله
1: أبد والله
0: أمشي أمشي

Yeah.

اسمع اسمع اسمع اسمع غريبة غريبة غريبة اسمع اسمع اسمع اسمع غريبة اسمع يا حظك الحسين اقعد اقعد غريبة غريبة يا عين جود بالمدمع يا يا يا يا عين جود بالمدمع يا يا غريبة غريبة وجه قلبك إلى كربلاء ويحسب نفسك الآن في حرم الحسين.

بحر صبري ودليل بحر صبري غريبة غريبة عقب جاسم صرت بالطاق ويل عقب جاسم عقب جاسم صرت بالطاف غريبة غريبة زماني وجر خيامي علي يا زماني وجري يا مجور يا خيامي علي الدهر للسيوف جردها وحدها وحدها سعد الله قلب رمل هاي هم القاسم المظلومة الدهر لسيوف جردها وحدها وعلى رمل لك تخيل وحدها وعلى رمل لك تخيل يبا وحدها وحدها عقب جسام برض الطاف عقب جسام برض الطاف وحدها وحدها

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرشد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رشد ولا حكمة ولا بصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج قافلة الحروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابب عبد الله الحسين عليه السلام. تلعب القصيدة الحسينية دورا أساسيا بالمجتمع، فهي تعمل على تقوية الروابط الاجتماعية من خلال المجالس الحسينية، وتعزز الثقافة والهوية الدينية، وتساهم بتجديد العهد والولاء لأهل البيت عليهم السلام، ويبقى قيم التضحية والإباء حية خالدة في النفوس. القصيدة الحسينية ليس فقط مجرد كلمات تقال بمجالس العزاء، هي كيان ثقافي وديني وأخلاقي متكامل أثرت بوجدان المجتمعات الشيعية والإسلامية عموما على مر العصور. أولا الأهمية الدينية، إحياء الشعائر والطقوس التي تعتبر القصيدة الحسينية وسيلة أساسية في إحياء ذكرى عاشوراء وكربلاء، وهي تنفيذ عملي لقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. كذلك لها دور في ترسيخ العقيدة، من خلالها يتعرف الناس على مظلومية أهل البيت عليهم السلام، وترتبط القيم الدينية بمواقف واقعية مهمة ومؤثرة. أمرا آخر هو العبادة بالمواساة من خلال الحزن على الإمام الحسين عليه السلام وذكر مصيبته عبادة، والقصيدة وسيلة للتعبير عن هذه المواساة واستحضار المصائب التي وقعت على الرجال والنساء والأطفال واستهداف الإسلام بطريقة وحشية وظالمة. ثانيا الأهمية المجتمعية، التوحيد العاطفي للمجتمع. القصيدة تجمع الناس بمجالس موحدة الشعور، فتذهب الفوارق الطبقية والاجتماعية، فمثلا نرى الوزير والدكتور والمهندس والغني والفقير جميعا في مجلس واحد يذكر فيه مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، والجميع يستمع للقصيدة الحسينية. كذلك نقل التراث من جيل إلى جيل، القصائد الحسينية ساعدت في حفظ التاريخ ونقله بأسلوب مؤثر وسهل الفهم وسلس، وهذا الموضوع مهم جدا يعلم لمختلف الأجيال. أمر مهم جدا، تعتبر القصيدة الحسينية أداة إعلامية شعبية، وهي وسيلة لنشر الفكر والثقافة في أوساط الناس دون الحاجة للكتب والمحاضرات والبحث العميق، كما تعتبر نقطة دعم الهوية الشيعية خصوصا في فترات القمع والاضطهاد. كانت القصيدة الحسينية صرخة حق وصمود تنقل المعاناة والصعاب وصوت الناس ومطالبهم بالإصلاح ورفع الظلم عن الناس، ويذكرون بمواقف الإمام الحسين وخروجه من أجل الإصلاح وأصلاح دين الإسلام ورفع الظلم عن المسلمين. ثالثا الأهمية الأخلاقية، نشر قيم كربلاء مثل الصبر والشجاعة والإيثار والوقوف بوجه الظلم، وهي قيم تتكرر في كل قصيدة حسينية أو في كل القصائد الحسينية. كذلك بناء الضمير الإنساني القصيدة تعلمنا كيف تكون إنسانا حساسا للظلم والعدل، وكيف تتعاطف مع المظلوم وترفض الظلم والاستبداد واستعباد الناس بغير وجه حق. أمر آخر وهو التربية العاطفية، تخلق عند المستمع مشاعر الحزن النبيل وتجعله أكثر ارتباطا بالقيم العليا. أحبتي المستمعين، سنكمل زوايا القصيدة الحسينية وأهميتها ومميزاتها في حلقات قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

أو الأم إذا فقدت ولد كلنا نعرف شو يصير فيها. طلع شباب طلع خادم الزهراء الدكتور عبد الله السقاي.

رحم الله من نادى حسين. أثار المجتمع للطف ذخرة قبول نحر الحسين.

عدو الله يا معمل شاف سمه.

لقيت جاسم شخص للموت عين يم جاسم هناك هو

وحيدي يشيل ابني ظهر ما حني تخط على الارض رجلين جاس. تخيل الصورة انت تخيلها لا طالعني تخيل وبكي. تخيل الحسين العباس راح وظهره انكسر وشاف القاسم وراح له هو محني. انزين تعال تعالني تعالني باكر شلون الاكبر باكر الحسين ترى يموت ثلاث مرات. احتضر الحسين على اولاده حبيبه الاكبر

شو تقول الأم عليك العباس؟ اسمع عليك العباس. طاح الليل بيت عمى

0: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج قافلة الحروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تلعب القصيدة الحسينية دورا أساسيا بالمجتمع، فهي تعمل على تقوية الروابط الاجتماعية من خلال المجالس الحسينية، وتعزز الثقافة والهوية الدينية، وتساهم بتجديد العهد والولاء لأهل البيت عليهم السلام، ويبقى قيم التضحية والإباء حية خالدة في النفوس. القصيدة الحسينية ليس فقط مجرد كلمات تقال بمجالس العزاء، هي كيان ثقافي وديني وأخلاقي متكامل أثرت بوجدان المجتمعات الشيعية والإسلامية عموما على مر العصور. أولا الأهمية الدينية، إحياء الشعائر والطقوس التي تعتبر القصيدة الحسينية وسيلة أساسية في إحياء ذكرى عاشوراء وكربلاء، وهي تنفيذ عملي لقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. كذلك لها دور في ترسيخ العقيدة، من خلالها يتعرف الناس على مظلومية أهل البيت عليهم السلام، وترتبط القيم الدينية بمواقف واقعية مهمة ومؤثرة. أمرا آخر هو العبادة بالمواساة من خلال الحزن على الإمام الحسين عليه السلام وذكر مصيبته عبادة، والقصيدة وسيلة للتعبير عن هذه المواساة واستحضار المصائب التي وقعت على الرجال والنساء والأطفال، واستهداف الإسلام بطريقة وحشية وظالمة. ثانيا الأهمية المجتمعية، التوحيد العاطفي للمجتمع. القصيدة تجمع الناس بمجالس موحدة الشعور، وتذهب الفوارق الطبقية والاجتماعية، فمثلا نرى الوزير والدكتور والمهندس والغني والفقير جميعا في مجلس واحد يذكر فيه مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، والجميع يستمع للقصيدة الحسينية. كذلك نقل التراث من جيل إلى جيل، القصائد الحسينية ساعدت في حفظ التاريخ ونقله بأسلوب مؤثر وسهل الفهم وسلس، وهذا الموضوع مهم جدا يعلم لمختلف الأجيال. أمر مهم جدا، تعتبر القصيدة الحسينية أداة إعلامية شعبية، وهي وسيلة لنشر الفكر والثقافة في أوساط الناس دون الحاجة للكتب والمحاضرات والبحث العميق، كما تعتبر نقطة دعم الهوية الشيعية خصوصا في فترات القمع والاضطهاد. كانت القصيدة الحسينية صرخة حق وصمود، تنقل المعاناة والصعاب وصوت الناس ومطالبهم بالإصلاح ورفع الظلم عن الناس، ويذكرون بمواقف الإمام الحسين وخروجه من أجل الإصلاح وأصلاح دين الإسلام ورفع الظلم عن المسلمين. ثالثا الأهمية الأخلاقية، نشر قيم كربلاء مثل الصبر والشجاعة والإيثار والوقوف بوجه الظلم، وهي قيم تتكرر في كل قصيدة حسينية أو في كل القصائد الحسينية. كذلك بناء الضمير الإنساني، القصيدة تعلمنا كيف تكون إنسانا حساسا للظلم.

بالإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسينا وحسينا.

0: لك وانت تبكي الرسول شوف صدرك باكر ترد الخيول فلنادي وحسين هلا
1: فنو نادي
2: فنو نادي.

0: واح عليك الحسين صيح فنونا هلا والله ويلي لو باكر شبيه المصطفى ويلي وويلاح لو بدر طفى ويلي لو باكر شبيه المصطفى ويلي وويلاح لو بدر طفى جلح جرح الاكبر ما يصح باكر شفه لو قطيع وصال على الغبر صفى فلنونات وهلا
1: وحسين فن نادي فن نادي شمس باكر

0: بالعرس يصوغ للأجيال من دم درس لجل عم حسين يفديها النفس لجل عم حسين يفديها
1: وحسينا صيح صيح فلنونا هلا هلا حقنا حقنا لون النوم هالليلة نعو باكر العباس مقطوع تشوفه عباس مقطوع صيح باكر

0: هلا هلا
1: فن نادي فن نادي
0: حقنا لول النوم بشعر البيت احمد العبادي حقنا لول النوم هاللي لنعو باكر العباس مقطوع تشوفوك
1: باكر العباس
0: باكر العباس

0: الله وحسين فنو نادي فنو نادي هلا بيك نصيح باكر ريت عبد الله سلم لا نشوف النحر مقطوع بسهم لا نشوف النحر مقطوع بسهم تلهب النيران باكر بالخيم تلهب النيران تلهب النيران باكر او تلهب النيران باكر خلو مية تدوس ايتام وحرام خلو مية دوس ايتام وحرام
1: فلو نادي هلا هلا كلكم عشاق الحسين
0: فلو نادي صيح باكر ريت عبد الله سلم لا نشوف النحر مقطوع بسهم لا نشوف النحر مقطوع بسهم تلهب نيران باكر بالخيم تلهب النيران تلهب النيران باكر او تلهب النيران خيل مية تدوس ايتام وحرام خيل مية تدوس اي
1: هلا فلو نادي وحسين يحفظك الحسين صوتك صوتك رفعه فلو نادي شمر زين شوف شمس الصبح كم علم

0: اثبت
1: لو عزيز الزهرة به لو عزيز الزهرة يرتفع راسه قطيع على الرمح فالنونات
0: وحسين ذوب في الحسين
1: واح احمد العبادي واح

0: لا عزي الزهرة باكر ينذبح او يرتفع راسه قطيع على الرمح على الرمح يرتفع راسه قطيع على الرمح فلنولا
1: وحسين نادي نادي فلنولا قواك الله صدق باكر تنوخ زينب سبي صدق باكر ينفجع قلب النبي صدق باكر ينفجع قلب النبي صدق باكر ينفجع ولا يظل باكر عقيل وطالبي ولا يظل باكر عقيل وطالبي ولا يظل باكر عقيل وطالبي صيحي يا روحي عليهم واندبي صيحي يا روحي

0: زينب سبي صدق باكر ينفجع قلب النبي الصدق باكر ينفجع قلب الصدق باكر ينفجع او لا يضل لا يضل لا يضل باكر عقيل وطالبي لا يضل باكر عقيل وطالبي صيحي يا روحي عليهم واندبي فلنونا
1: قالوا في الحسين.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

دك هي يا ابني اللي ربونا اليوم يلضي يجي يردونه.

جود وليح شينا السامح دود وقف وقفت علي بيحني وقف وقفت علي بيحني.

0: الدوله يا ما يرتوي.
1: اذاعه جامعه المستقبل.
2: السابعه مساء بتوقيت جامعه المستقبل.
3: عمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
4: العراق أرض الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

0: جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك

تعتبر هذه الآية الكريمة من الفقه السياسي، أو بتعبير آخر تدور حولها مطارحات بها نوع من الأيديولوجي مثل ما يقولون، يعني بها نوع من الآراء المتبنات مسبقا. هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. أول شيء اللي المفسرين إذا مروا به يجادلون حول أن آزر اللي ذكرتها الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر هل هو أب حقيقي أم مجازي؟ يعني بتعبير آخر الذي ولد إبراهيم هو آزر أبوه؟ لو لا آزر عمه، لأن معروف عن السدي وغيره يقولون إجماع المؤرخين على أن إبراهيم عليه السلام أبوه اسمه تارخ، هاي آزر عمه أخو أبوه. القرآن الكريم لماذا ينسب أبوة آزر لإبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ هو وجه إشكالهم شنو؟ وجه إشكالهم أن آزر كان مشرك يعبد الأصنام. طيب، والمشرك اللي يعبد الأصنام يجوز أن يكون أبو النبي مشرك يعبد الأصنام أو ما يجوز؟ هذا أكو نزاع عند فرق المسلمين في أن آباء الأنبياء يجوز عليهم أن يكونوا مشركين أو ملحدين؟ يقول لا، لازم يكونوا موحدين. المسلمين قسمان، اللي عليه الإمامية الشيعة وقسم من المذاهب الإسلامية الأخرى أيضا، كما ينص على ذلك الألوشي في تفسير روح المعاني، ينص على أن جماعة من المذاهب الإسلامية الأخرى يشتركون مع الشيعة بهذا الرأي في أن آباء الأنبياء ما يمكن أن يكونوا مشركين. ليش؟ كأنه أكو عندنا سبب منقول وسبب معقول. السبب المنقول الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله إلى عالمكم هذا. زين، هذا نص الحديث، وهذا الخبر بناء على صحته، يعني ما يقبل النقاش بأن النبي تنقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، والمشرك ما يمكن يكون طاهر لأن القرآن يقول إنما المشركون نجس. زين، فمن هذا يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وآله ما يمكن يمر بصلب أب مشرك. طيب، هاي ناحية. الناحية الثانية اللي هي العقلية، يقولون إذا كان النبي من أول دعواته النبوات، من أول أهداف النبوات الدعوة إلى توحيد الله، طيب، والدعوة إلى تنظيف الفكر عن هذا القدر، قدر الشرك، هاي من أول أهداف النبوة. ما أكو نبي بعث ما دعا إلى توحيد الله وإلى تخليص الذهن الإنساني من الشرك. فإذا كان كذلك، شلون الله عز وجل يودي نبي يدعو إلى التوحيد وأبوه مشرك؟ وباشر الناس يقولوا له أنت تدعون إلى التوحيد وأنت أبوك كان مشرك. نعم، هذا نقص أكو كأنه، فدلون من النقص في الأفق النبوي، في الأفق اللي يحيط بالأنبياء لون من النقص، ولذلك يأبون أو يرفضون أن يكون آباء الأنبياء مشركين أو ملحدين. طيب، إذن أكو عندنا معسكر من المذاهب الإسلامية على اختلافها يذهب إلى أن آباء الأنبياء ما يمكن أن يكونوا مشركين. يقابل هذا معسكر آخر مثل ما ينص عليه الرازي في تفسيره، ورشيد رضا في المنار أيضا،
ينصون يقولون لا موش احنا نخالف بهذا. اباء الانبياء جائز ان يكونوا مشركين، جائز ان يكون امه او ابوه مشرك، ها؟ ويقولون هذا ما يقدح بالنبوه، ما يقدح بالنبي ان يكون ابوه مشرك او امه مشركه. اكو صراع، ها؟ بينما احنا عندنا بالاجماع الا من شذ بعض النظريات يذهبون الى ان اباء الانبياء يجب ان يكونوا موحدين. واحنا شن خاطبهم بالزياره؟ الأئمة نفس الشيء عينا. ليش؟ لأن أكو وحدة ملاك يسموها. شنو معنى وحدة ملاك؟ يعني أن الغاية أو الهدف من وجود الإمام هو نفس الغاية والهدف من وجود النبي. غاية ما في الأمر أن النبي الله عز وجل يوحي له من السماء، النبي تنزل عليه التعاليم والعلوم من السماء، بينما الإمام يأخذ من النبي. شو تنبه لي؟ الإمام يشتقي من النبي والنبي يشتقي من السماء، لكن الهدف واحد، الهدف تبليغ رسالة السماء ونشر الأحكام الدينية بين العباد والإشراف على تجسيد النظام. هاي نقطة ضروري شوي أوضح لك إياها. يعني لما تنزل آية من القرآن الكريم بها حكم يتعلق بالنظام، بها حكم، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول إذا واحد عقد لعقد لازم يفي به. النبي مو بس يبلغ هالمعنى، لا، يبلغ ويجسد. يعني إذا واحد عقد عقد وما وفى بالعقد يجبره على الوفاء بالعقد، يعني يحمل قوتين تشريعية وتنفيذية. زين؟ كذلك الإمام نفس الشيء، نفس الهدف، مهمته إيصال تعاليم السماء بتوسط النبي، يأخذها من النبي وبعدين يعمل على تجسيدها. ولذلك الرواية تقول إن الله يزع بالسلطان ما لم يزعه بالأديان. يعني إحنا إذا نقتصر على الجانب النظري من وحي السماء ما رح نقدر نسوي نلحق على شيء. يعني أكو كثير من الناس ما يهم أن ينزل بالقرآن أو ينزل بالقانون، ما يهم أبدا إذا ماكو قوة. القوة اللي وحدها اللي جبر على اتباع القانون، على اتباع النظام. إذا ماكو قوة هذا يظل فلتان. كذلك إحنا نقول أن النبي والإمام الهدف من عندهم واحد. ولذلك شن خاطب الأئمة؟ أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجشكم الجاهلية بأنجاشها. ومن أنجاش الجاهلية الشرك، الشرك نجس، المشركون نجس. فإذا آباء الأنبياء وآباء الأئمة ما يمكن أن يكونوا مشركين. وأنا ألمح نقطة شوية، هذا الصراع لما أمر به ألمح من وراء هذا الصراع، فد الصراع الأكثر حدة شوية، وهذا ما بيبقى ترى. يعني إحنا لو نظل على الصراع الفكري، ترى الصراع الفكري مو عيب، الصراع الفكري أبدا مو خلل ولا نقيصة ولا عيب. ما في مانع أنا أفهم من الدليل شيء وغيري يفهم من الدليل شيء، وكون يكون الاحترام شوية متبادل. أنا أحترم آراء الآخرين والآخرين يحترمون رأيي، وأنا وين كنت أخالفك بالرأي وأنت تخالفني بالرأي، لكن هذا ما يجب أن تكون بيني وبينك عداوة أبدا. يعني هاي الشعوب المتحضرة هكذا، الشعب اللي عنده حضارة، هي الحضارة مو فرد شنشلة نعلقها برقابنا، الحضارة نعم مو ورقة اسمها شهادة احطها بجيبي وانا اخلاقي اخلاق ما ادري شنو، لا، مو هاي الحضارة يا سيدي. الحضارة السلوك الحضاري المهذب، انا احتمل رأيك، هذا صحيح وقابل للخطأ او خطأ وقابل للصحة، وانت كذلك قابلني بنفس المثل. يكون اكو تبادل بالاراء واثنين نبحث عن الحقيقة حتى نصل الى الحقيقة. هذا هو الأسلوب، الأسلوب الصحيح. فأنا لما أمر بها النجاع ألمح من وراء النجاع
مسألة آباء الأئمة وخصوصا أبو طالب، وتنبه لي المسألة وراء هذا النزاع النقطة هاي، لأن هاي نقطة شاخنة، كأنه أكو إصرار على أن أبا طالب مات مشرك، طيب، وإصرار من الطرف الثاني على أن أبا طالب إنما رمي بالشرك، أبو طالب إنما رمي بالشرك مثلا لأنه أب لعلي، ولو كان أبو لغير علي بن أبي طالب لا، ماكو إشكال أبدا. المسألة إذن جاية منا، يعني جت الرجل، أنا أكثر من مرة الموضوع هذا مريت بي بس للإشارة، أن هالنزاع، النزاع اللي صار عند المذاهب الإسلامية في كون آباء الأنبياء يمكن أن يكونوا مشركين أو لا، نتيجة ما قاله يعود إلى هذا النزاع، لأن احنا نذهب إلى وحدة الملاك بين النبي والإمام. طيب، من بعد هالإشارة الخفيفة وألفت نظرك لشيء، الحقيقة أن أبا طالب سواء كان مؤمنا وهو الواقع وهو الحقيقة اللي نستفيدها من مجمل مواقفه ومن شعره ومن إجماع أهل البيت، وأهل البيت إجماعهم حجة لأنهم عدلوا القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني لا يمكن أن تختلف العترة عن القرآن ولا القرآن عن العترة، وقول العترة هو قول القرآن، نبه لي. وإذا كانوا العترة مجمعون على أن أبا طالب مات مؤمنا، ما يهم أن يجي واحد يريد شتمة أو يريد مدحة، وحقك ما يقرب المدح ولا يقرب الشتم شيء أبدا، أنا أكد لك، لأن لو الشتم والمدح يقرب لكان شفنا بعض الناس ينبغي أن يختفون بالوجود، والحال بالعكس ماخذين الوجود كله، لأن ما أعتقدك واحد شتم أكثر من علي بن أبي طالب، لكن تفضل ماخذ لك الدنيا كلها، ما أبعاد الحياة، يعني قد يقول لي واحد ماخذ الدنيا شنو، يعني بأي معنى، بأي معنى ماخذ الدنيا، يعني محصور عندكم، شنو ماخذ الدنيا، لا ماخذ الدنيا أقصد ماخذ الأفكار السليمة الصحيحة، أي واحد يقرأ تاريخه نعم يدعن ويؤمن أن هذا الرجل جدير بالاحترام، هذا معنى أخذ الدنيا. كان أفريد من عندي كل الناس يجمعون على واحد، ما أكو شاء الله عز وجل أجمعوا عليه الناس أبدا، الله وكيله، فأكو ناس يشتمون الله من الصبح لليل، وأكو ناس لا يؤمنون به، وأكو ناس يكفرون بنعمته، لكن هذا هل يضر الباري عز وجل؟ أبدا ما يضر. يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب خلينا نعود إلى الموضوع، فإذا الآية أنا شرد من عدها، عندي هدف من عدها، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أن آزر عمه، شلون القرآن الكريم يعبر عنه أبوه، يعني العم يتسمى أبوه، نعم هو القرآن نفسه سمى العب أب، كيف مو واتبعت، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هاي الآية حكاية عن يوسف عليه السلام، يوسف يقول أنا اتبعت طريقة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب أبو ليوسف، إسحاق عمه مو من آبائه، القرآن الكريم يعتبره من آبائه، تنبه لي زين، واتبعت ملة آبائي، ومن جملة آبائه يعد ياهو إسحاق، إسحاق عمه مو من آبائه، إذن العم يسمى أب عند العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، القرآن يعني أنا إذا أشكلت علي لفظة أو إذا ردت أتبع معنى بالقرآن أرجع إلى لغة العرب، أرجع إلى محاوراتهم، إلى شعرهم، إلى نصوصهم، لأن القرآن نزل باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طيب فإذا كان كذلك إذن القرآن يسمي العم أب،
وإذا شم العمآب أولا الإشكال يزول. عندنا نقطتين، النقطة الأولى الإشكال يزول أن اللي كان مشرك مو أبوه، عمه، والعم يضر لأنه مو العمود الصلبي، أي ناحية. والناحية الثانية أن العم يقوم مقام الأب، قد يكون هو الأب. انطلاقا من هذا المعنى خلي نشوف شنو اللي يرتبط بموضوعنا. أولا نلاحظ أن مقام الأب، العمومة اللي تقوم مقام الأب، من أظهر مصادقها أبو طالب. أبو طالب قام مقام، لأن النبي توفى والده صلى الله عليه وآله، توفى والده وعمره 6 أشهر على رواية، وعلى رواية 2 سنين، وعلى رواية 6 سنين. المهم اللي قام بتربيته منه وبكفالته عمه، من بعد جد عبد المطلب قام عمه أبو طالب. عم أبو طالب هو اللي قام بتربيته، ومو بس قام بتربيته، وحقك ضحى بكل شيء في سبيله، لا أولاد ولا أموال ولا مكانة، مكان تبقى قريش ضعضعت، لأن هو ابن سيد العرب من ساداتهم، لكن قريش كانوا يقولوا له هذا ابن أخوك أفسد شباننا، ابن أخوك خلق لنا مشاكل، ابن أخوك لابد من مناجزته. ويومية جايين لأبي طالب، وأبو طالب يقول له اذهب لأمرك، ما عليك غضاضة، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا. في الرجل أولا مكان تعرضها، أمواله كلها لخدمة النبي، جميع ما عنده من أموال، بعد راحته، أولاده، أولاده كان مسخرهم كلهم للدفاع عن رسول الله، أولاده الأربعة حاطهم واحد إلى جانب الآخر، امسكوا جناح ابن عمكم. طيب إذن قام بها الدور، خلصنا من هذا. الثاني اللي قام بهذا الدور منه الحسين سلام الله عليه، قام بهذا الدور بالنسبة إلى أولاد الحسن. هذا موضوع بحثي، نحاول أن نتعرف على أولاد الحسن هذه الليلة، ومن منهم حضر في واقعة الطف ومنه ما حضر، وهنا أكو عدنا نقاط مهمة جدا يجب أن نمر بها خلال البحث إن شاء الله. أولا أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث، عددهم شكثر؟ عددهم 15 على أصح الروايات، أكو رواية تقول 20، وأكو رواية تقول أقل 11، وأكو رواية تقول 9، لكن أصح الروايات وعليها أيضا الشيخ المفيد وجملة من المؤرخين أن عددهم 15 بين ذكور وأناث. مثلا منهم زيد ابن الحسن ومعه أختاه أم الحسن وأم الحسين، ذول أمهم أم بشير الخزرجية من الأنصار، 3 الحسن زيد ابن الحسن وأخواته 2 وياه. زيد كان يتولى صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يتولى الصدقات اللي النبي تركها لتوزع بين المسلمين. طيب هاي الصدقات اللي كان يتولاها لما اجى الى الحكم سليمان بن عبد الملك نزع يده منها، قال له انا هاي التولية ما اتركها عندك، اخذها من عنده نعمنا واخرج عن هذه التولية، لكن اللي رجع الها منه رجع الها عمر بن عبد العزيز. عمر بن عزيز هذا الرجل كان مملوء انصاف ومملوء اخلاق ومملوء نعم رعاية لأهل البيت، فهو اللي أرجعه. وهذا يدلك ترى إحنا إذا واحد من الأمويين سيرته محمودة ترى ما عندنا عداء ويا واحد أبدا، وحقك أكو بعض الأمويين إحنا نقدرهم غاية التقدير. المسألة عندنا المقياس الصلاح والفساد، وإلا أكو عندنا إبان هذا أموي من أصحاب الأئمة من خيرة الناس وإلى مكانة عندنا لا حدود لها،
وما عندنا اي مانع اي شخص ام حبيبه بنت ابي سفيان زوج النبي، هاي المراه نعطيها حق من الاحترام والتبجيل، ما عندنا عداء ويا احد ابدا. الدليل ياخذ باعناقنا يقول لنا هذا طيب نحترمه، يقول هذا مو طيب نعم نسكت عنه. فالمساله اذا اعود للموضوع، المساله ان هذا لما اجى عمر بن عبد العزيز ارجع زيد ابن الحسن كانت الى مكانه كبيره، وكان جليلا من الاجلاء، وكان من مقاصد العرب يقصد الى بيه، معروف بالجود، اشتهر بالجود. ها شي عبر عنه احد الشعراء محمد ابن بشير يقول اذا نزل ابن المصطفى بطنة العتن نفى جدبها واخضر بالنبت عودها، وزيد ربيع الناس في كل شتوة اذا اخلفت ابراقها ورعودها. الى بي قصيدة، هاي من جملة ابياتها من اروع القصائد، مما ينوم عن ان الرجل كان مشتهر بالكرم وبالجود وبالعطاء. زيد ابن الحسن سيمر علينا احد اعمدة النسب، هو يعني اولى السادة اللي ينتمون للامام الحسن، السادة الحسنية من جملة من اعقب من الامام الحسن من اولاده زيد. زيد احد المعقبين، هم اثنين اللي عقبوا، اولهما زيد. طيب من بعد زيد واخواته عندنا الحسن ابن الحسن اللي المعروف بالحسن المثنى. الحسن ابن الحسن حضر يوم الطف مع عمه الحسين سلام الله عليه، والحسن كان يتولى صدقات جد علي ابن ابي طالب. زيد يتولى صدقات النبي والحسن يتولى صدقات جد علي ابن ابي طالب. هاي الصدقات الحجاج ود وراه قال هاي الصدقات ما تضل بيدك وحدك، هاي الصدقات اشرك معك عمك عمر، نعم ابن علي ابن ابي طالب شركة معك بالاشتراك بها الصدقات. قال له هذا اكو شرط، انا منصوص علي بالولاية ما اقدر اخالف الشرط، ما اقدر اخالف النص. قال له انا اجبرك على هذا، احملك على هذا. طلع هو مباشرة، طلع يعني من حيث لا يشعر به الحجاج، اجى الى عبد الملك، اجى الى الشام. طب على عبد الملك لقى في الطريق واحد اسمه يحيى، قال له انا معك وانا ارعاك، انا اوصلك الى عبد الملك. دخل على عبد الملك، ويا عبد الملك رحب بي، قال له مرحبا بك، شو مبين عليك الشيب بين كبران، ارى الشيب قد غلب عليك. التفت يحيى اللي وياه اجابه، قال ليش ما يشيب؟ هذا شيبته الهموم والاماني، اماني من يدخل عليه ويبايعه يردون يسووه خليفه، شيبته الاماني، ذول اللي عدهم بامل ان راح يسووه حاكم عام ويطوا مكانه، وهذا يريد يحقق امالهم. طبعا شيب من هذا، تفتله قال له بئس ما قلت، هذا الرفد انت وعدتني بالرفد، وسكت ما جاوبه. عبد الملك قال له ما ورائك، ايش عندك انت؟ قال له والله القصه هكذا، انا جايك في هالقضيه، هذا يريد يخل بالولايه ويشرك معي بالولايه اخر. قال له لا، الان امر بان يكتب له، كتبوه له بانه يترك على الامر على ما هو عليه، وشرحه ارجع شرح جميل ورجع. لما طلع برا التفت ليحيى، قال له هذه هاي الاعانه اللي وعدتني ان تعيني بها؟ قال له بلى، هي هاي الاعانه. قال له كيف؟ قال له انت تتصور ان هذا يقضي لك حاجه لو ما يخاف منك؟ نعم، هذا انا خوفته منك يلا حتى يقضي لك حاجه، لان هذول اناش ما يطوها بالعذره ابدا. قال له هذا انا حبيت اشعره بين لك مكانه وانك تشكل مركز ثقل حتى يقضي حاجتك، والا هذا ما يقضي حاجتك ابدا. ما شاء الله لا اعلم صح هذه او عذر، بس المهم هي يبدو عليها بان عذر مقبول. فرجع الحسن ابن الحسن، طلع مع الامام الحسين سلام الله عليه الى الواقعه الى المعركه،
وقاتل يوم الطف حتى ارتدت جريحا، وقع جريح لما قاموا يفردون الأسرى ويجون للقتلى، نعم للتنكيل بالقتلى. اجا خاله لان امه خوله بنت منظور الفجائريه، اجا خاله اسماء ابن خارجه من اخواله، قال لا يصل احد الى ابن خوله، ما حد يدنى له، شاله وهو جريح. عمر ابن سعد قال لهم دعوا لي ابي حسان ابن اخته، هذا ابن اخته تركوا له، اخرجه جاب الى الكوفه داواه حتى برئ وارجع الى المدينه، عاش من بعد ذلك. هذا احد الذين خرجوا الى الطف مع الحسين. نبه لي ثلاثه، القاسم واخوته اثنين، عمرو وعبد الله والقاسم، دول ثلاثه امهم ام ولد، يعني امهم جاريه. هنا عندي نقطتين يجب ان اقف عندهن. النقطة الأولى اللي نفهمها من مجموع أبناء الحسين دول الخمستعش، نفهم الاختلاق، الفرية اللي تقول أن الإمام الحسن تزوج 300 امرأة. نبه وتتلفت زين، هاي ناحية، والناحية الثانية يقولون فد مر يوم من الأيام لقال الأمة من النساء وقال من في كنا تتزوج ابن رسول الله، فقلنا له كلنا مطلقاتك. اولا اسئلك انت اذا اشوف لك واحد ابن شارع يمر على مجموعة من النسوان ويقول منو بيش انت تزوجني، تقبلها من عندها؟ هذه شهادة على الاقل، خليفة من خلفاء المسلمين، سيد شباب اهل الجنة، ابن رسول الله الى مركزه، هذا الكلام يتناسب ويا هالمركز؟ مو اكون شيء نسميه مناسبة حكم وموضوع، مناسبة الحكم والموضوع تساعد على هالمعنى؟ ان يمر على مجموعة من النساء ويسألهن من عند كان تريد ان تتزوج، هذا عمل يقدم عليه ذو مكانة وذو هيبة، يقدم عليه قائد من قواد المسلمين، يقدم عليه حب رسول الله، هذا كان حب النبي، النبي يقول أحب الله من أحبه يحمله على صدره، هذا سيد شباب أهل الجنة، يعبر عن النبي بأنه سيد. هذا يمكن أن يوصل الأمر إلى هالدرجة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لو كان الإمام الحسن سلام الله عليه متزوج، الإمام الحسن مات وهو شاب ترى، مو كبير عمره، كله 46 سنة، 46 أو 47 سنة عمره، يعني في عنفوانه جن، والإمام الحسن مو عقيم يعقب، وإذا متزوج 300 امرأة وين دول أولاده، وينهم أطفاله، وينهم؟ يعني الآن المرأة الواحدة يمكن تجيب 15، موجود الآن عندنا ناس متزوجين من زوجة واحدة عندها العدد ذكور وأناث. طيب لما يكون متزوج 300 أو أكثر أين ذهب أولاده؟ ليش؟ مع العلم أن الأضواء عادة تسلط على من يحكم عندنا، يعني أنت إذا ترجع إلى تاريخنا الآن تلقى التاريخ أضواء، كل أضواء مسلطة عليه من؟ على الحاكمين، ومسلطة على سائر الناس. ولذلك واحد من المؤرخين يقول تاريخنا تاريخ حكام مو تاريخ شعوب. طيب فإذا كان كذلك، وين هذا العدد الضخم اللي ذكر بأن الإمام تزوج به؟ وين انتاجه؟ وين ذرياته؟ اذا شنو الهدف من الحاق هالمعنى بالامام الحسن؟ المراد من عنده اسقاط مكانة الامام الحسن، المراد من عنده نفس العداء السياسي، يعني العنصر السياسي لعب دوره، واللي لعبوا هالدور ترى العباشيين، ها نبه لي شوي زين، العباشيين هم اللي لعبوا هالدور، هم اللي اصروا على تشويه سمعة الامام الحسن حتى يصوروه بأن إنسان ما عنده شغل إلا يزوج ويطلق، وأن الإمام علي قال لهم لا تزوجوه فإنه مطلق، وقالوا له لا نزوج، أنا تقرب إلى رسول الله بزواجه. هذا كلام ما يستقيم أمام النقد أبدا.
وإنما المراد أن العباسيين يردون يصوروا لي هؤلاء بأنهم ضعفاء وأنهم أناس منصرفين إلى شهواتهم وإلى لذائذهم أبدا. وأنا سبق أن أذكرت قلت لك أن الأضواء ما تسلطت على أناس هم صدق متزوجين أعداد هائلة. يعني تمر عليك أن واحد من خلفاء بن أمية تزوج 62 امرأة مر عليك أن العباسيين أنفسهم المتوكل تفضل شوف أنت تاريخ اليعقوبي شوف تاريخ المسعودي شوف الطبري المتوكل عنده 4000 سرية 4000 سرية يعني اللي أخذها بملك اليمين نعم و4000 جارية أرجوك 4000 امرأة موزعها على قصوره. اسمعك أنت واحد من المؤرخين نقد للمتوكل أوه هذا المتوكل هاي واحد ينقده هذا محي السنة مميت البدعة هذا يتقرب إلى الله كان بشتم علي بن أبي طالب ولذلك التاريخ لما يمر به هذا محي السنة مميت البدعة مع الأسف هاي من الثغرات في تاريخنا اللي يجب أن تصحح احنا تاريخنا يجب أن يعني يعدل بها الانحراف وبيركام بيركام ووالله تبعت ذلك في أعناق الأجيال. يعني الآن المراكز الإسلامية كلها مسؤولة عن تصحيح التاريخ كل مركز إسلامي بعلم وبفكر إسلامي يجب أن يعاود النظر في التاريخ ويرجع لأن التاريخ انكتب بالعصور الملغمة. يعني أنا أتخطر أبو زهرة محمد أبو زهرة في كتاب المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة يقول ما معقول أن الأمويين يشتمون علي بن أبي طالب على المنبر صباح مساء ويكتبوا له بتاريخهم فضيلة ما معقول وصدق ما معقول ما معقول يعني لما هذا أنا أكتب له فضيلة وأشتمه هذا تناقض يو أكتب له فضيلة أدعن بأنه أبو فضائل يو لا والله أشتمه معناه ما عنده فضيلة ما يستاهل المدح. فإذا التاريخ اللي يمرون عليه المسلمين ويشتقون من عنده واللي يعتبر مصدرهم من الضروري أن يعاد النظر في تصفيته روايات القدح وروايات المدح وروايات الاختلاق وروايات المبالغة أكو روايات عجيبة غريبة هذه ينبغي أن ينظف منها التاريخ لأن شنو ذنب الجيل يعني أرجوك إحنا إذا صار وباء الآن وباء بسيط لا سمح الله إذا طب إلى بلد من البلدان انجنت كل مؤسساتنا الصحية للقضاء عليه نلقح الناس ضده هذا وباء فكري هذا وباء فكري ضخم وباء غير عادي وباء عقائدي يجب أن نسلط عليه الأضواء وننظف منها الركام. طيب هاي النقطة الأولى اللي أردت الإشارة إليها. النقطة الثانية وهي أهم أن الإمام سلام الله عليه والأئمة كلهم تزوجوا إماء والخلفاء أيضا تزوجوا إماء يعني لما أتزوج أمة الأمة طبعا غير الحرة لما أتزوج أمة معنى ذلك أن الكفاءة اللي اشترطوها فقهاء المسلمين بس من ناحية الزوج يو لا من ناحية الزوجين ودي تنبه لي هالنقطة احنا كأنه عدنا لما ترجع الى كتب الاحكام يقولون الكفاءة بين الزوجين لازم تتحقق. طيب هاي الكفاءة اللي لازم تتحقق شنو هاي شرط واذا كانت شرط هي شرط صحة لو شرط لزوم نعم خلي اقرب لك المعنى يعني الان اذا كفاءة بين زوج والزوجة ما اكو وعقد وعقد اذا عقد والعقد ينعقد العقد يعني يصير عقد شرعي ولا ما ينعقد بعض المذاهب الاسلامية يقول لا هاي شرط بالصحة ما ينعقد العقد ابدا يعني العقد فاسد واذا قارب المرأة قاربها بزنا زين البعض لا يعتبره مو شرط صحة شرط لزوم
يعني إذا كان الكفاءة مو متحققة المرأة إلها حق تفشخ العقد. هو العقد صحيح لكن تملك حق الفشخ. زين هذا الشرط شرط ضمني او شرط صريح؟ ما اريد ادخلك بهالمتاهه. يعني في باب الشروط يبحثوا الفقهاء. نبه لي هذه الكفاءه بيش تصير؟ اولا يقولون الكفاءه بالنسب. الكفاءه بالنسب اللي يشترطوها منو يشترطها؟ تشترطها الاحناف والشوافع والحنابل. يقولون الكفاءة بالنسب لابد منها. يعني قرشي يتزوج قرشية مثلا، من جنس ثاني كردي يتزوج كردية، تركي يتزوج تركية، الغير العربي مو كفء العربي. زين العربي العادي كفء للقرشي لو مو كفء للقرشي؟ يعني انا افرضني عربي من بني عكل مثلا وهذه المرأة من قريش، هل أنا كفو أو لا؟ يقولون لا، كفاءة هنا ما تتحقق، هذا مو كفو. زين طيب هذا عدنا شنو؟ عدنا وعند الموالد أن هذا الشرط أن الكفاءة ما تطلب إلا بالدين فقط. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. نبه لي علان يعني مسلم يأخذ منين؟ من مسلمة. إذا إجا مسلم هذا كفو ما يراد. زين هاي الكفاءة ما تشترط إلا بالعقيدة فقط، بالدين عندنا. أما بالنشب لا. ليش؟ لأن نقول إحنا النبي زوج بناته، زين بناء على أن الموجودات بناته، زوجهن الى اناس مو بمستوى، هاي باستثناء الامام علي لان الامام علي منا. زين هاي وحده. ثانيا النبي زوج بنت عمته سيد البطحاء، اعطاها الى مملوك، الى زيد ابن حارثه. زينب زوجها الى زيد ابن حارثه. فاطمه بنت قيس زوجها، امر النبي بتزويجها الى مملوك، الى مملوك، نعم يعني معتق. زين بعد تلاحظ ان هو النبي تزوج اماء، هو رسول الله صلى الله عليه واله تزوج اماء. ابو هند الحجام، ابو هند مولى من الموالي، امر النبي بني بياضه وهم اسره من اسر المجتمع الاسلامي العاليه، يعني اسره انصاريه عاليه، قالوا مزوجوه. زين إذا الكفاءة في موضوع النسب، إذا جاءكم من ترضون دينه، ماكو موضوع النسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب الشاقد يقول لي واحد، زين توعدكم رافد من الروافد عند الشيعة يذهب إلى أن العلوية ما ينبغي أن تتزوج إلا من علوي، شنو هذا الرأي؟ هذا الرأي ترى إذا موجود هو مقصور على جماعة، وهذا الرأي لا نعمل به، متروك عند. بالعكس عدنا إحنا أن المسلم كفو المسلم. نبه لي زين. ولذلك علوية أو قرشية أي شخص يجي صالح صالح من نفس العقيدة، يعني مؤمن مسلم، نرحب به ونزوجه، وما عدنا أي توقف في هذا الباب. وأنا إنما أؤكد على هذا العام، شرحت أكدت عليه وهشا أؤكد عليه، لأنه أعرف أكو الآن حالات قائمة، أكو بعض الآباء مخلين بناتهم عوانش وما يزوجوهم، يو سيد ويقول دولة مو كفو إلي، نعم يو لا عربي وشوية صاعد العروبة عند الخشمة، هذا ما يرضى يعطيها إلى شخص آخر أفرض من باقي القبائل. لا ترى هذا إلا تفعلوه كما يقول الحديث، إلا تفعلوه يكون فتنة
يعني أنت لا تجي تقتل عند هذه المرأة رغبتها وتقتل عند الرجل رغبته وتنشر الفساد في الأرض. لأن أأكد لك إذا انتشر موضوع الزواج وتذللت العقبات أمام الزواج ترى يرتفع كثير من الفساد. الإنسان إذا تعفف غالبا إنما يقع بالرذيلة إذا ما عندما يعفف به نفسه. فظل عندنا شاب في عنفوانه وشابة في عنفوانها، لا نحول بينهم وبين الحياة المستقرة اللي توفر لهم الكرامة والستر. فأنا ما أريد أقول أن البنت تنشال وتنذب إلى أي واحد، أو الولد مثلا ينشال وينذب عند أي بيت. لا، بيت ينبغي أن تتوفر به العفة، لأن من زوج كريمته لفاسق فقد عقها، مو فاسق. يعني الأمور الكشبية تراعى، ما بيها بات أن يكون مستقيم حسن السمعة والسلوك، مسلم كفاية. المصيبة اللي صايرة عند المسلمين شنو؟ أن المكان اللي أراد النبي يجمع به المسلمين اجوا انطلقوا من عنده للتفريق. شلون؟ يعني يقول شنو معنى إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؟ شنو معنى؟ معناه أن الدين اللي تنتمي إليه المرأة واللي ينتمي إليه الرجل، بتعبير آخر أن من مذهبك. ها؟ إذا من مذهبك ما يخالف، إذا مو من مذهبك لا. هي شنو المذاهب؟ ما تقول لي المذاهب شنو معناها؟ شو التفت لي؟ إحنا منين جانا هالبعبع هذا؟ المذاهب شنو يعني؟ شنو المذاهب؟ المذهب يعني مجتهد يوصلك للحكم الشرعي. وين يجيبه؟ يوصلك للحكم، يعني رافد إلى الإسلام. قناة توصلك بالإسلام، هاي القناة اللي توصلك بالإسلام، هذا هو المذهب، وكلنا إلى الإسلام. فإذا كان هذا الأهل لا إله إلا الله ويشهد بنبوة النبي وما ينكر ضرورة من ضرورات الدين، هذا مسلم يزوج. وأنا أؤكد لك ما يمكن أن المجتمع الإسلامي يلتحم بعض ببعض أو يتلاصق إلا عن طريق الزواج، لأنه ما شاء الله عز وجل إنما فتح باب الزواج لها الهدف، قبيلة تصهر إلى قبيلة، بيت يصهر إلى بيت، يمتزج بعضهم ببعض. لكن أرجوك شو نسوي لدول اللي يجون من العقائد أو من الأحكام التي أراد الله بها أن يجمع المسلمين ينطلقون منها إلى التفريق؟ بصراحة أنا شايف آراء، نعم عندي المذاهب تمنع من أن يتزوج مذهب من مذهب آخر، وهذا ما يلتقي مع روح الإسلام أبدا. أوثقك أن روح الإسلام وهي أكبر من هذا، روح الإسلام مو يم هذا بالمرة. وحياتك أن إحنا نعرف أن أهل البيت زوجوا أناس لا يلحقون بغبارهم من ناحية، ومن ناحية ثانية أن أناس ما هل قد منشجمين أو مندمجين وياهم. كل ذلك بدافع وحدة المسلمين، بدافع الشفقة في الله. الله يعني إحنا من هنا يعني نطلق صوت الإسلام. صوت الإسلام يأمر بتذويب العقبات. ولا تفتهم من كلامي أني أحكي هذا الحكي أنا مفتقر لهذا، لا والله ما يهمنا غيرنا، ما يعنينا بالسماء ولا بالأرض. نعم، اللي يعنينا وحدة مسلمين بس، هذا اللي نريده، وإلا لا لهدف ولا لمصلحة ولا لأي شيء آخر. المصلحة الأساسية أن أهل لا إله إلا الله يشربون من جدول لا إله إلا الله. إحنا الآن جاي نشرب من جداول الجاهلية مو من جداول الإسلام أبدا. يمزق بعضنا بعضا ويفرق بعضنا. أنا أختلف وياك بالرأي، لما أختلف وياك بالرأي الدليل أوصلني ومتصور أن رأيي على صواب وأنت متصور أن رأيك على صواب، هذا ما يقدح في الوحدة الإسلامية أبدا. أرجع للموضوع. طيب، إذن عمرو هذا حضر بالطف، وعبد الله حضر بالطف، والقاسم ابن الحسن حضر بالطف،
ذول ثلاثتهم أمهم أم ولد انقتلوا ثلاثتهم يوم العاشر. نبه انقتلوا اثنين قشم يقولون قبل القاسم وقشم يقولون بعد القاسم كما سيمر علينا. بعد ممن حضر بالطف منه من أبناء الإمام الحسن؟ حضر بالطف من أبناء الإمام الحسن ولم يقتل. من هو؟ عمر ابن الإمام الحسن. كبرى هذا. هذا يقولون المؤرخين كان موعوك، يعني في حدود الـ11 على رواية، وعلى رواية 13 سنة جابوه أشير وهو بيوعك بمرض، وأدخلوا مع الأسرى إلى مجلس عبيد الله وإلى مجلس يزيد. يزيد سأل منه أنت؟ قال له أنا ابن الحسن. قال له هل لك أن تصارع ولدي خالد؟ أصيح لابن خالد تصارع وياه؟ قال له أنا فعلا مريض ولا طاقة لي على الصراع، لكن اعطني سكين واعطه سكين، إما أن يقتلني فألحق بآبائي أو أقتله فيلحق بآبائه. تنبه له يزيد، قال شاف يعني كلمة ثقيلة مو عادية، كلمة رجل. قال شنشنة أعرفها من أخزن، لا تلد الحية إلا حية. في هذا من

هو كان بالخيمة، فخرج يعدو. الحسين شاف على بعد، الحسين مطروح على التراب ما يقوى على الحركة، صاح بأخته امسكيه لئلا تأخذه حوافر الخيل. فبادرت إلى أخت الحسين لتمسكه، انفلت منها، قال لا والله حتى أصل إلى عمي. فأقبل يعدو إلى أن سقط، جلس في حجر عمه. الحسين أدناه إليه، مسح بيده على رأسه، بينما هو كذلك إجا أبحر ابن كعب رفع سيفه يريد ضرب الحسين. التفت للصبي قال يا ابن اللخناء أتريد أن تضرب عمي؟ اتق الضرب بيده. سقطت الضرب على يده، قطعتها أطنتها، بقيت معلقة بالجلد. صاح أدركني يا عماه. ضمه الحسين إلى صدره، قال صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم. ثم رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء القوم، إنهم دعونا لينصرونا فوتبوا إلينا يقاتلونا. ذول ممن حضر من أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه بالطف. أما مجموعة البنات اللي كنا بنات للحسن ما حضرت وحدة من عدهن بالطف، يعني ما إلى الآن بالواقع ما تصديت لهالمعنى، لأن عند من البنات الإمام الحسن 7 و8 من الأولاد، فذن 7 اللي منهن أخوات لزيد، واللي منهن أخوات إلى عبد الله، واللي منهن بنات أمهات أولاد مثل أم سلمة، نعم، ومثل رقية، ومثل فاطمة لأمها، يعني بنات لأمهات أولاد شتى. في مجموعة الأولاد دول حضر من عندهم يوم الطف هؤلاء، وبعد حضر القاسم بن الحسن. شكثر كان عمره يوم الطف؟ كان عمره يوم الطف على رواية 11 سنة، وعلى رواية 9 سنين، وعلى رواية 10 سنين. نعم، هذا صبي كان في داخل الخيمة لما نفذ ما عند الحسين من بني هاشم، يعني عندما صرعوا، اللي يظهر من الروايات أن مصرع كان آخر مصرع، لأن كان في داخل الخيمة وهو طفل، ومراد الحسين أن يكلف بالقتال. ولما رجع الحسين الرجعة الأخيرة ووقف، سمع صوت عمه ينادي أما من ذاب يدب عن آل محمد، أما من ناصر ينصر عترة رسول الله. طلع أمسك بثوب عمه، قال عم إني سمعت صوتك، التصيح أما من ذاب يدب عن حرم رسول الله، وأنا أريد أن أدب عن حرم رسول الله، أن أدافع عن أهلي. قال الحسين بني أنت وديع عندي من أخي الحسن. ابن استدناه إليه، شمه وقبله وعاده إلى الخيمة. عاود الطلعة مرة ثانية لما سمع صوت الحسين، عاود الطلعة، قال له يا عم لا أقدر أن أسمعك تنادي على أهل من ناصر وأنا قابع بكسر الخباء، ائذن لي حتى أطلب بثاري من هؤلاء. عاده الحسين بالثالثة، قال له بني عزمت؟ قال بلى. قال انتظرني. دخل الى داخل الخيمة، يقولون المؤرخين طلع صندوق بعمة للامام الحسن، لافها على رأسه، برداء للامام الحسن، اخرج له سيف دفعه اليه، وقال ابرز بني بارك الله فيك. نعم، ودع ونزل وهو يرتجز، ان تنكروني فأنا نجل الحسن، شبط النبي المرتضى والمؤتمن، أو المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأشير المرتهن بين أناس لا شقوا صوب المجن. يقول حميد بن مسلم والله لقد رأيته يبعج الفرسان بعجا وعين الحسين تلاحقه. في أثناء القتال انقطع شراك نعله،
أهوى إلى شراك نعله ليصلحه، فنظر إليه عمرو الأجدي قال والله لا أثكلن به أمه. يقول حميد ابن مسلم قلت له ألي هذا تمد يدك، إيدك تمدها لها الصبي، والله لو ضربني ما ضربته. قال والله لا أثكلن به أمه. رفع سيفه ضربه على رأسه، لما حس بالضربة سقط إلى الأرض يتخبط بدمه، صاح أدركني يا عمه. الحسين سمع صوته انتطى جواده وأقبل إليه يدود الخيل يمينا وشمالا إلى أن وصل إلى مصرعه، نزل عنده جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، لرأيتم هوانا بعد هذا اليوم. صور هذا الصبي، نقل الحسين ما خلى بالمعركة، وين جاب الى الخيمة لان يدري امه وعماته راح يطلعن اليه. اراد الحسين ان يحافظ على شتر العيال، نقل الى الخيمة، وضع صدره على صدره واقبل به ورجلاه يخطان الى الارض، طرحه بين عماته وامه. هذه امه ما كانت تهدأ الليل والنهار، وخصوصا من بعد ذلك، لان اكو روايات تقول مر عليها اول عيد. ها مو هذا واحد من الاعراب يقول انا مريت من بعد واقعة الطاف ومررت على احياء بني هاشم، وان ما امر لي على بيت ارى قدمي تنشمر الى الارض، اسمع حنين ونحيب وانين، يبدو مار على الدار. وهذا ام رملة كانت تجول في وسط الدار.

ابوام وثلاثه يمر لي اهل عيد انا وفرحتي وابني الف واشبه

مشروريك العقب عينك غاضبة. كانت تجول الليل والنهار. وفعلا مسرع هالصبي اخذ اثر من الحسين لا حدود له. يقول بعض المؤرخين الحسين لما جاء بالقاسم وطرحه بالخيمة النسوان احترمن حزن الحسين والحسين احترم حزنهن. الحسين قعد ما بين القاسم وبين علي الاكبر ينظر بوجه هذا مرة وبوجه هذا مرة ودموعه جارية ويمسح التراب عن وجهه.

0: ما ادري بعد اهلش تريدون بعيونكم ليه مرملون مدرعته رملة صرخت يا نور عيني وقلبي يا ضياء بصري وددت قبل تمام الحمل اسقطه او انني لم اجد حملا. اخواني نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ربي نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم اقض حوائجنا وشاف مرضانا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: سلام عليك بالشهداء سيدي. أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

قيم الحسين. قيم الحسين أعداد حيدر الشلبي، أما بالتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم قيم الحسين، البرنامج اللي نستلهم من خلاله مبادئ الإنسانية والأخلاقية اللي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في نهضته الخالدة. فالحسين عليه السلام لم يكن رمزا للزمان مضى، بل مدرسة متجددة تعلمنا كيف نصون الكرامة ونتمسك بالحق ونبني الإنسان والمجتمع على أسس من الوعي والمسؤولية والمحبة.

0: وفي حلقة اليوم نفتح نافذة جديدة على قيمة من القيم اللي نحتاجها بحياتنا اليومية، حتى نكتشف مع ضيفتنا الكريمة كيف يمكن لهذه القيم أن تتحول إلى سلوك عملي ينعكس إيجابيا على الفرد والأسرة والمجتمع. فأهلا بكم من أثير إذاعة جامعة المستقبل. وهذه انتقالة إلى ضيفتنا اللي موجودة ويانا داخل استوديو إذاعة جامعة المستقبل، الست وجدان السامي، اختصاص إنجليزي ومعلمة جامعية. حياك الله ست وجدان، وعظم الله لكم الأجر والثواب. وإحنا حابين تعرفين عن نفسك أكثر وتعرفين اللي دي يستمع لنا حاليا.
1: أنا ست وجدان سامي عبد الله، معلمة جامعية من محافظة بابل مركز الحلة.
0: نعم. ست وجدان، احكينا بداياتك.
1: بداياتي عملت كمعلمة دبلوم لغة إنجليزية، وبعد يعني بعد كم سنة حبيت أكمل دراستي فدرست بكالوريوس لغة إنجليزية. وتعلمت من خلال خبرتي كثير أمور كيف أتعامل مع الأطفال، خاصة إنه أنا كنت جدا حابة هذا الاختصاص. ودخلت دورات تدريبية في غارنيت بيروت بال 2018، وكذلك في 2025 مجلس الثقافة البريطاني.
0: نعم. ست وجدان، تحبين الرسم؟
1: نعم جدا أحب الرسم.
0: وبما أنه شوفي اختصاصاتك غير، يعني نعم. طبعا من خلال الحديث اللي أنا وياك من إحنا قاعدين ندردش الصراحة،
1: نعم.
0: فأنت تتكلمين وأني أكتب الملاحظات.
1: نعم.
0: طبعا ست وجدان تقول أني أخذ مياية بالرياضيات،
1: نعم.
0: لكن اختصاصي صار إنجليزي، وبنفس الوقت أحب الرسم ويا الأطفال. فهذه هذا الإلهام وهذه الأفكار والمواهب،
1: نعم.
0: من أين استوحتها اليوم وجدان؟
1: أنا تعلمت من والدي أستاذ سامي. والدي أستاذ سامي كان معلم لغة عربية وإسلامية. فعلمنا على الإخلاص وحب، يعني حب التعلم، فاستلمت منه كثير أفكار، بحيث حتى من كنت أنا بالمتوسطة أشارك بالمنتديات الشعراء، فتعلمت منه كثير أمور بحيث جعلني أحب التعليم. فأني من طلب من عندي قال لي بابا أفضل أن تكونين أنت معلمة، مهنة إنسانية ولطيفة وجدا أني أحببها. فلأن كان والدي معلم فأنا حبيت هاي المهنة. بالنسبة للرسم، أني استفادت منه جدا في تحبيب المادة للتلاميذ. كنت سابقا أنه أقولهم للأطفال، خاصة المراحل الأولى، فرضا أخذنا موضوع الأنيمالز، يعني أقول لهم ماما جيبوا دفاتر رسم خلينا نرسم هذا الحيوان اللي إحنا أخذناه الأنيمالز. فجدا حبوا الفكرة، أيضا كسر للروتين، إضافة يعني يخلق فد متعب بالتعلم. ولكن مع تطور السنين واشتريت ألوان، يعني أنا حاليا اشتريت ألوان خاصة الرسم على الوجه. فلما يكون أحس التلميذ أنه صار عنده فد نوع من الضجر من الدرس من الروتين، أرسم على وجههم.
0: تحسين بهذه المتعة، المتعة الحقيقية للطفل
1: طبعاً.
0: أو البسمة الحقيقية،
1: الطفل جدا يفرح أنه خلق المتعة في التعلم. وهذا أيضا درسناه، تحياتي للأستاذ عمار المشرف المحترم، عمار سلام عسكري، أنه هو كان دائما يحفز المعلمين أنه نخلق المتعة في التعلم. فاستخدمت هاي الطريقة وجدا نجحت.
0: شلون شفتي حب الأطفال اليوم لك من خلال هذه الرسمات والحب اللي دائما تبادلي لهم اياه؟
1: صراحة يعني يحبوني كلش، يعني بحيث اكو اطفالي يقولوا لي ماما مس وجدان، يعني كيفون
0: افضل. شلون تحسين هذا الاحساس او الشعور من يوم طالب يجي يقول لك ماما؟
1: كلش احب هذا الشعور، بحيث اني مرات انسى نفسي، يعني اطلعهم بالساحة العب وياهم. اكو طريقة كلش حلوة وناجحة تعلمتها من دورة المجلس الثقافي البريطاني، وهي teaching out of classroom. إنه الدرس مو كله داخل الصف. نكسر هذا الحاجز الروتيني، نخصص وقت ندرس الأطفال خارج الصف. يسموها teaching out of classroom. فهاي الفترة اللي هي teaching out of classroom يعني we have games, songs, يعني songs أناشيد تعليمية أقصد عليها. نأخذ الـ MP3 ونطلع بالساحة نرسم بيها، أرسم على وجوههم ويرسمون بالدفاتر. أناشيد حلوة تعليمية، فرضا نلعب فد games يعني الـ colors, the part of the body يعني أجزاء الجسم. فهذا الشيء يخلق أنه حب هاي المادة اللي كانت معضلة أجيال كثيرة مضت.
0: فلهذا اليوم ست وجدان تقربت للأولاد من خلال الرسمات ومن خلال كسر الحواجز اللي تكون دائما، يكون مرات الطالب نقول احنا يضجور يضوج اليوم من الأشياء اللي يكون كلها نفس الروتين نفس الروتين. زين اليوم احنا نرجع لوجدان وداخلها الطفولي.
1: نعم.
0: يعني تحسين أكو هذا الطفل اللي بداخلك.
1: نعم.
0: اللي أكو مرات إحنا نحس مثلا هذا الطفل اللي بداخلنا اللي ما شبع من الحياة أو اللي ما شبع من طفولته، تحاولين يعني من خلال هذه يعني تردين تعوضين؟
1: لا أنا عشت صراحة طفولة،
0: أو طفولتك كانت حلوة
1: كلش
0: وحابة تعكسيها على الأولاد.
1: أي أحب أعكسها على الأولاد. طفولتي جد يعني كانت العفو جدا جميلة. والدي كان دائما يجيب لنا ألوان. يجيب لنا دفاتر رسم. من أنا كلش يعني لهذا السبب أنا حبيت هاي يعني. فدائما كنا نرسم. فحبيت أعكس هذا الشيء وأكثر روتين يعني خوف التلاميذ من المادة يعني. أنا من أقدم موضوع جديد، قدمت موضوع جديد يعني التلميذات يبجون مسها شلون راح نحفظه؟ قلت لهم ماما إحنا شوي شوي حنحفظ الموضوع، مو رأسا حنجي رأسا نحفظه، أثناء شوي نكسر الروتين يعني. أثناء الدرس مثلا أناشيد تعليمية أقل شيء أقل شيء فد يعني نشيدين بالدرس يحبب لهم.
0: زين ست وجدان.
1: نعم.
0: أنت حضرتك نشأتي في أسرة تربوية.
1: نعم.
0: شنو أكثر قيمة زرعها الوالد بداخلك وبقت وياك لي هذا اليوم؟
1: الصدق. أنه أنا صادقة مع نفسي وصادقة مع الآخرين. وواضحة أمامهم وما عندي يعني مثلا أنه شخص أكلمه بوجه شيء وبداخلي شيء ثاني.
0: نعم.
1: صنع بداخلي الصدق.
0: زين لو طلبنا من ست وجدان.
1: نعم.
0: توصفين وجدان سامي بثلاث صفات، شنو راح تكون هذه الصفات؟
1: أول شيء أنا عندي إخلاص جدا. الإخلاص والصدق وحب العمل. عندي إخلاص للناس المقربين إلي وخاصة من مريت فد الظروف، ما كل إنسان ما يمر بظروف بحياته.
0: أكيد.
1: فأنتي من خلال هاي الظروف تعرفين فعلا الإنسان اللي صادق وياك، وأني بال يعني مقابل أكون أيضا يعني صادقة ومخلصة وياه. جدا أحب يعني صديقاتي. أنا معلمة في مدرسة العليم للبنات. مديرتي ست هيفاء وصديقاتي تحياتي لهم.
0: تحياتنا لهم أكيد.
1: فجدا أنا مخلصة وياهم وهم كذلك يعني كل شيء يحبوني.
0: يعني تحبين التعامل وياهم؟
1: نعم أحب التعامل وياهم.
0: زين ست وجدان.
1: نعم.
0: أصعب موقف مر عليك خلال هذه 24 سنة بالتعليم وتأثرتي بيها إنسانيا؟
1: كنا واقفين، كان شتاء وكنا واقفين احنا عندنا يعني بنظامنا انه نلزم مراقبات على الطالبات حفاظا عليهم.
0: نعم.
1: ومن جدول يعدوا يعني من قبل الإدارة. اكثر موقف أذاني انه طالبة كانت بالشتاء واقفة وتبكي يعني بصراخ كلش قوي، كانت إيديها محترقة يعني مرتبوها دافعتها على الصوبة. فإحنا كأسرة تعليمية يعني بحثنا عن الموضوع.
0: كانت معنفة.
1: أي معنفة مقابل مرت الأب. فإحنا كنا كأسرة تعليمية بحثنا عن الموضوع. وطالبنا أنه الأب أنه بدام أنه ما قدر هو يقوم بواجبها كأب أن يسلمها لأهل أمها، لأن أمها كانت متوفية. وفعلا نجحنا بهذا الشيء واخذتها ببيتها وجدتي ورا شهر يعني الطفلة متغيرة نهائيا. يعني
0: شون أثر بنفسية وجدان هذا الموقف؟
1: كلش تأذيت يعني بوقتها يعني بحيث احنا بجينا على الطفلة كان شتاء وإديها يعني خطيئة يعني معنفة يعني هذه تقريبا أكثر من 10 سنوات هذا الموقف وما أقدر أنسى نهائيا.
0: شلون اليوم ست وجدان تعرف يعني الطلبة اللي خاصين بيها، تعرف الطالب اليوم إذا كان تعبان أو كان مريض أو كان معنف أو كان يمر بأزمة نفسية، وشلون تبلشين المساعدة لهذا الطالب بعيدا اليوم عن ست وجدان المعلمة؟
1: نعم.
0: نروح لست وجدان الأم.
1: نعم. أني أم التلاميذ كلهم، أني أحس بيهم. يعني أنا مجرد ما أدخل للصف يعني أبوعهم، تقريبا 40 طالبة مثلا بالصف أو 35، قبل ما أبدي أدرس أي شفتر عليهم أبوعهم، بس مجرد يعني أني أحس بي الطالب. فأني شنو أول خطوة أسويها؟ أنه أني ما أضغط عليه بالدرس، يعني ما أطالب بواجب في شيء، خليه على راحته. من يريد تقريبا أكو عندنا 10 دقائق الأخيرة صعدنا بها ريست، أوقف يا مثلا يامها أحاجيها للتلميذ. أنا أدرس بنات، مدرسة الأنيمية مدرسة بنات، أحاجيها ماما شبيك، تقولي مس مثلا ما بيها شيء، تستحد أنا قراسة، بعدين تقوم تبكي هي أوتوماتيكية،
0: تعرفين
1: أي. فأني أحاول أحكي وياها، وطبعا أتواصل ويا أهلها، يعني مع الأسف يعني أكو مشاكل عائلية وأهالي، يعني هم أهالي أكو بهم هم يقسون على بناتهم.
0: لهذا تأثر على الطالب
1: طبعا
0: اليوم،
1: تأثر أنه
0: تأثر على مستواه وعلى نفسيته بنفس الوقت.
1: أكثر شيء أنه أولياء الأمور أهم شيء عند الدرجة. يعني مرة من المرات طالبة دارج علم، يعني عندنا ملاء شيء ديكتيشن، يعني ملاء يومي في كلمات، فالطفلة أخذت يعني 8 من 10، بكت يعني بكي صراخ مرير، ماما شبيك حبيبتي؟ قالت مس أنا إذا ما أخذت 10 يعني بابا كل شيء يأذيني. أنا صورت إنه الطفلة أكو أطفال
0: تبالغ
1: تبالغ بالموضوع، وأكو عد الأطفال يعني غيرة، يعني هي غيرة الطفولة إنه زميلة أخذت 10 هي كذلك تريد تأخذ 10. فمتحققت موضوع ودزيت على ولي الأمر، طلع كلامها فعلا. فأنا رسالتي يعني الأولياء الأمور، يعني الأطفال الطفل يعني أكو فروق فردية بيناتهم، وأهم شيء طفلك أهم من كل شيء، كل شيء يجي. والمرحلة الابتدائية مو قياس، أنه عندي طالبات كانوا بالمرحلة الابتدائية مستواهم متوسط أو دون المتوسط، وسبحان الله وصلوا للمرحلة الإعدادية كلش تفوقوا، أكو بالعكس أنه كانوا جدا متفوقين، يعني ما تنزل عن 10 أو عن 100 عندي بالامتحانات، ولكن وصلت المرحلة المتوسطة والإعدادية طفلة صار عندها إشباع أو تعب من المادة بحيث ما قدرت تتفوق بعد.
0: هذا كل سبب الأهل.
1: نعم.
0: زين اليوم شنو يدفع اليوم الأب أو الأم بتخويف وترهيب الطفل اليوم؟ إذا ما جبت هاي الدرجة راح تتحاسب. زين معقولة ما يعرفون هذه العواقب اللي تجيها وراء هذه التهديدات والضرب والتخويف؟ مرات يقول لا قابل هو صدق، أنا ما راح أسوي له شيء بس دا أخوفه. زين عواقبها اليوم مست وجدان لهذا الطالب ماله أنت تدريسية؟
1: نعم، إحنا من ضمن دراستنا، درسنا كدبلوم أو بكالوريوس درسنا علم النفس، ولكن هاي الدراسات أيضا اتأكدت وتكللت من خلال خبرتي التعليمية أنه كثير أطفال بسبب الحالة النفسية قادتهم يعني إلى أمراض جسدية، لأن الحالة النفسية تنعكس على أمراض جسدية للطفل.
0: نعم.
1: فهو الأب يعني مو كرهن ابنه أو بنته، هو يريد يعني يكون الأفضل، يحب يتباهى بيه، يحب يقول بنتي أو ابني هيك أخذ درجة، ولكن إحنا لازم نراعي الأمور النفسية قبل الدرجات.
0: نعم.
1: هذا بالدرجة الأولى طبعا. فنصيحتي لهم اهتمام بيهم نفسيا، مثل ما أنت تجي تطلب من عندي ممنوع تحاجين بنتي، ممنوع تحاجين ابني، أثرتي على نفسيته، حجيتي عليه، كذلك أنت يعني أنت كأب أو كأم راعي نفسية ابنك أو بنتك. يعني المرونة جدا مطلوبة.
0: أكيد المرونة مطلوبة، وهو أول وتالي هو نعم. ابنك وأنت تعبان عليه.
1: نعم.
0: وأنت اللي صارف عليه، فلهذا إحنا قبل أهلنا يقولون خدوا عين ويا الطفل. فإحنا من طبعا ست وجدان.
1: نعم.
0: وعدنا طبعا ستوجدان اليوم ما راح تخلص من عدنا بمواضيعنا اليوم، مواضيع مهمة جدا.
1: نعم.
0: وبخصوص هذه الفترات.
1: نعم.
0: الامتحانات وغيرها.
1: نعم.
0: ودور الأهل بالأسرة العراقية ودور الطفل، وبما أنه هي ستوجدان ما شاء الله عليها يعني ويا الطفولة ويا الرسم ويا التدريس ويا الكبار ويا الصغار، فلهذا اليوم احنا حابين يعني ناخذ أكبر قدر ممكن حتى نوصل معلومة كافية للأسرة العراقية، وحتى نعلمهم، مو نعلمهم، نقول لهم أكفد نقاط شلون اليوم تحافظون بها على أولادكم وغيرها
1: وبناتكم.
0: أكيد. فخلينا نروح فاصل ويا مخرجنا زيكو، وبعدها راجعين وياكم ونكمل باقي حوارنا.
2: قصة حسين الزمن بيها اعترف، قصة سجدت إلها بالطف النطف.

مستقبل يعلم منهج اللي ضاع قصة قالوها والدمعة بقت سيالة بطل القصة نحرة وجبهته

0: وأكيد رجعنا وياكم طبعا لكل مستمعينا يا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. وضيفتنا لهذا اليوم الست وجدان سامي، معلمة جامعية واختصاص إنجليزي، تردوها ترسم، تحب الرسم، تحب ترسم على وجوه الأطفال،
1: تحفيات
0: فما شاء الله عليها طبعا ندق الخشب، وهي دائما ما شاء الله عليها ست وجدان. طبعا هاي أول لقائي ويا حضرتها، لكن روحها حلوة وجميلة وعدها حنية يعني زيادة عن اللزوم لكل الناس المحبيها ودائر مدائرها. لكن ست وجدان، أنا أروح للإمام الحسين عليه السلام. طبعا علمنا أنه الإصلاح يبدأ من الإنسان، شلون ينعكس هذا المفهوم داخل الصف الدراسي؟
1: علاقة المعلم قبل ما تكون هو كمعلم هي علاقة إنسانية وعلاقة معرفية. إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم تكن مواجهة في معركة فحسب، بل إن ثورة الإمام الحسين هي معرفة، وإن المعرفة حق. إن الإمام الحسين أثبت أن أخطر شيء على الإنسان هو ليس السلاح في هذه الدنيا، وإنما هو الجهل وعدم المعرفة.
0: حسنتي.
1: والإمام الصامت أمام الظلم قد ضيع رسالته. المعرفة حق، تعني أن نعكس العلم والمعلومات التي نتعلمها على سلوكياتنا ومعاملاتنا مع الإنسان، وأن نميز بين الحق والباطل. فلو ميز قتلة الإمام الحسين الحق عن الباطل لما قتلوا الإمام الحسين عليه السلام. الطريقة الحقيقية والأساسية هي بناء مجتمع واعي يميز ولا يخفي الحقائق، أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا طبعا يرتبط انه اكو طالبه كانت عندي متميزه واعتبرها جدا ذكيه، سالتني مره قالت لي بس احنا كمسلمين شنو علاقتنا باللغه الانجليزيه ونتعلمها؟ قلت لها حبيبتي ماما، بالنسبه للغه الانجليزيه هي لغه عالميه، جزء من العلم اللي احنا نتعلمه أهل البيت عليهم السلام والنبي محمد ألف الصلاة والسلام عليه، حسب ما مثبت بالكتب العلمية. في كتاب بحار الأنوار جزء 26 والكافي، أنه أهل البيت عليهم السلام كانوا يعرفون أكثر من لغة، لأن الدين الإسلامي جاء إلى العالم أجمع، ولم يأتي إلى فئة معينة من الناس، أو لم يأتي إلى الدول العربية فحسب. فلهذا السبب إحنا نتعلم اللغة الإنجليزية لأن تعتبر ثقافة. نعم.
0: لي وين ودهك هذا السؤال اليوم ست وجدان؟ لي وين أخذك اليوم كطالبة اليوم؟ بما أن حضرتك تقولين هي ذكية جدا، لكن بنفس الوقت قالت لك ست احنا اسلام، شو ودانا على اللغة الإنجليزية؟
1: أنا بوقتها
0: يعني شلون حاولتي توصلي لها المعلومة؟
1: أنا المعلومة اللي وصلت لها قلت لها ماما احنا كل دول العالم نحاول، احنا كمسلمين الاسلام فقط بالدول العربية؟ قلت لي لا، قلت كثير من الدول الغربية هم مسلمين، فكيف وصل لهم الاسلام اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولا اما الاطهار ما يعرفون لغات العالم؟ اذا هاي اللغة هي يعني لها تاريخ عميق انه نتعلم لغة الاخرين. فهذه ثقافة ماما، هذا علم، جزء من العلم اللي انت تدرسي. هي الطفلة يعني بسرعة اقتنعت بكلامي، لكن أنا من رجعت للبيت صراحة يعني دفعني هذا السؤال أنه أبحث بعد عن عمق الموضوع. فلذلك أنا بحثت وطلعت المصادر التاريخية اللي مذكور بها هذا الشيء، وفعلا وجدت أنه هذا الشيء فعلا يعني يتحدثون به ومثبت تاريخيا
0: ما شاء الله. زين ست وجدان، شلون اليوم أي قيمة حسينية تجدينها الأقرب إلى رسالتك حضرتك كمعلمة؟
1: نعم، التضحية. الإمام الحسين عليه السلام ضحى بنفسه من أجل إحياء الإسلام ومن أجل تحرير عقل الإنسان من الضلال ومن تضليل الحقائق. فأني كإنسانة تربوية أنه أقتدي بالإمام الحسين،
0: نعم،
1: أنه عنده روح التضحية وروح الفداء وروح الإنسانية، أنه أني هذا الشيء لازم أجسده ويا تلميذاتي. نعم، أقتدي بالإمام الحسين أنه نجسد هذا مع حياتنا اليومية مو فقط مع التلميذات.
0: نعم، زين أست وجدان، بما أنه هذه الأيام هي أيام حسينية،
1: نعم،
0: أيام عاشورة،
1: نعم،
0: أيام مصيبة الحسين عليه السلام، شلون اليوم تحاولين تشرحين للطالب بقضية الحسين وأولاده وعائلته؟
1: نعم.
0: مرات إحنا الطفل يعني عبالة قضية الحسين هو فقط الحسين عليه السلام ما قدر يوصل للمي، أو مثلا فقط إجا للحرب وخلص انتهى، لكن اليوم شلون ست وجدان تشرح للطالب أو الطالبة اليوم قضية الحسين شلون تزرعها بمخيلته حتى يكبر على هذا المبدأ؟
1: إن قضية الإمام الحسين لم تكن قضية عابرة في التاريخ، وإنما هي قضية مثل ما تفضلنا تضحية وفداء وقول الصدق. أهم شيء وأساس الأشياء اللي يتعلمها الطفل هو قول الحق والصدق وبدون خوف، لأن قول الحق هو أشد من السيف، وأن لا نقف مع الإنسان الظالم. هذه هي أهم أساسيات أنا أعلمها للتلاميذ.
0: هذه قضية الحسين.
1: نعم.
0: اليوم نعلم الصدق، الأمانة،
1: نعم، وقول الحق.
0: قول الحق، أحسنتي ست وجدان. ست وجدان، شلون نقدر اليوم نغرس مبادئ الصدق والأمانة والإيثار عند الطالب بصورة عملية؟
1: نعم، صورة عملية من خلال معاملته مع باقي زملائه، إنه هو يتعامل وياهم بلطف،
0: نعم،
1: وبدون يعني عنف وقسوة، وكذلك الطفل هو يكون مرآة يعكس المعاملة اللي المعلم يعلم لها، وكذلك المعاملة اللي أهله هم
0: داخل البيت. نعم.
1: نعم، التربية الأسرية هي يد بيد التربية التعليمية. فأني أغرس هذه الأمور، هو عدة أساسيات طبعا بالبيت من خلال العائلة طبعا، والحمد لله أني لاحظت أنه أكثر العوائل عندهم تنشئة حسينية يعني جميلة مربين أبنائهم عليها، اللي هي حتى هسه من المواكب شوفين الأطفال يوزع المي،
0: هو فرحان أساسا،
1: هو فرحان أساسا، فهاي أكو عنده يعني أساسيات. أنا هاي الأساسيات أقومها ويعني أكملها أنا بدوري.
0: زين ست وجدان، اليوم بدور الأسرة الذبة،
1: نعم،
0: اللائمة على المدرس والمدرسة،
1: نعم،
0: وبنفس الوقت المدرسة والمعلم هي يذب اللائمة على الأسرة بتربية الطفل،
1: نعم،
0: اليوم الأصح،
1: الأصح هي يعني الاثنين معا. احنا قبل ما نكون تعليم تربية ثم تعليم. عندي أساس انه الطفل عنده أساس من العائلة. أني أجي أكمل هذا، أكمل يعني أني كتربوية كأم قبل ما أكون أني معلمة للطفل. قبل ما أعطي مادة علمية، يعني هسه أني لغة إنجليزية، ولكن أخصص وقت كل فترة أحكي ويا التلميذات، أعلمهم يعني في التعليمات مثلا تفيد صحتهم، تعليمات يعني حلوة أخلاقية، شون مثلا من يمشون بالشارع شون يتعلمون. كانوا عندي طالبات أنه مثلا أنا دا أتحدث دا أشرح المادة أو مو إلا أشرح المادة، أنا أتحدث وياهم هي تقاطع كلامي عادي وتتكلم، قلت لها ماما ما حتى بالبيت لما الأب والأم يتكلمون لأنه صغار يسمعون بعدين يتكلمون. فأني الأسرة التربوية تكون يعني متكاتفة مع الأهل يد بيد، يعني شي كمل شي مثل ما نقول، هم بنوا لي الأساس أني أكمل، أو أكو أشياء مثلا أني أشوفها خطأ أني أقومها بدوري أني أقومها.
0: زين، يوم من الأيام مثلا إجتك أم أو أب يعني،
1: نعم،
0: شكروك حتى،
1: نعم،
0: لمثلا ابننا ما كان هيجي،
1: نعم،
0: فمن خلالك اليوم ابننا صار غير شخص،
1: نعم،
0: أو مثلا بنتنا هم صايرة بهذه
1: يجون يشكرون من مو بس من عندي يعني من الكادر التربوي من الإدارة كذلك. احنا لهم يعني أهل، مو لأنه تلميذ وتلميذ ومعلم وهاي، لا، ان احنا لهم أهل كثير أمور يجون يشكرون من عندنا. واكو لا، اكو بصراحة يعني لا تتعلم لا تحاكي، ما لكم علاقة بي، خليه بحريته، احنا الاشياء السلبيه ننتقدها ونقومها اي بطريقه تربويه.
0: لكن اذا خليتوا هذا الطالب اليوم بحريته هذا يعكس على المجموعه اللي وياه داخل المدرسه.
1: اكيد طبعا اكيد، لان هم طلاب اكو اولياء امور هم يطلبون من عندي هذا الشيء. عافيه مس انه علميهم هذا الشيء، لان ما دا يتقبل من عندي دا يتقبل من عندك.
0: حلو.
1: اي فاكو كثير تلاميذ يعني يحب يستمع من المعلم ما يحب يسمع من اولياء الامور. أنا كنت تلميذة عندي كانت يعني صغيرة، أنا جيت فترة يعني أخذ صف الأول كلش أحبهم. أنا بالمناسبة أخذ صف سادس ابتدائي كل سنة الحمد لله وشكر يعني نسب نجاح وهاي
0: ما شاء.
1: أتعب عليهم طبعا مساعدة الأهالي أي رغم صعوبة المادة، وأنا طبعا كنت من أول المعترضين على تغيير المنهج، ولكن من درست المنهج وشفت المعلومات البي أنه التلميذ إذا درس المنهج بشكل صحيح في المرحلة الابتدائية رح يكون لأساس جدا قوي من المتوسطة والإعدادية.
0: حلو.
1: فبيجون هم يطلبون من عندي الأهالي ست أضغطي عليهم أنطيهم واجبات لأنهم مدى يأخذون من عندنا يأخذون من عندك.
0: أي. زين هسه عندنا بارت آخر.
1: نعم.
0: اللي هي عن التعليم والنجاح اللي حضرتش، لكن نروح لهذا الفاصل أكيد ونرجع ويا ست وجداننا.

0: ست وجدان، السر وراء تحقيق نسب النجاح المتميزة عند الطلبة؟
1: التركيز على الأساسيات.
0: طلبتك؟
1: نعم.
0: شون دائما لهذه النسب النجاح؟ ما شاء الله، قبل شوية ذكرتي قلت أنا صف سادس أدرس، لكن عندي نسب نجاح الحمد لله.
1: الحمد لله عالية. نعم.
0: نعم.
1: تسهيل المادة العلمية. ألخص لهم المادة العلمية وسهلها لهم. متابعة مستمرة، امتحانات يومية، أركز لهم على الأسئلة اللي ممكن أتوقع تجي بالوزاري. أنماط الأسئلة، كيفية قراءة الأسئلة، منطق السؤال جدا ضروري يتعلم التلميذ.
0: نعم. زين، ليش تفضلين الطرق الحديثة وغير التقليدية بالتدريس؟
1: الطرق الحديثة تخلق المتعة في التعلم وتكسر الروتين، فلذلك الطفل من يحب المادة يقرأها ويتابعها.
0: زين، اليوم إذا شنو أكثر خطأ يرتكب الأهل أثناء متابعة دراسة أبنائهم؟
1: يركزون على الدرجات فقط. ويعني أكو بهم أهالي أصلا يهملهم، يعني ما يتابعهم. المطلوب أنه متابعة وياي يوم بيوم، تحاضن يوم بيوم، ركز عليها على مود أن نوصل للنجاح.
0: زين، إذا اليوم أكو يعني بعض من الأطفال،
1: نعم،
0: محرومين من الأهل، يعني ما عنده مثلا لا أب لا أم، هذا شلون تتعاملين ويا ست وجدان؟ اليوم شخص يكون يتيم، شلون يكون التعامل وياه؟ شلون راح تفهمي المادة، أو شلون تتم المساعدة لهذا الطفل؟
1: تتم المساعدة. احنا عندنا نظام انه الصف كليته ياخذ محاضره. فاني اسالهم، اقول لهم اني خصت الطالب او الطالبه، اقول لهم ماما اذا عندك موضوع ما فاهمته انت تعالي لي اني اشرح لك اياه، نقعد وحدنا. وفعلا اخذها عندنا مكان مخصص، مكتبه، اقعد وياها بالمكتبه اعيد لها الماده.
0: مضوجين؟
1: لا لا، ليش
0: مضوج؟ عندك الامور طبيعيه؟
1: طبعا طبيعيه، حالها حالي، يعني كأنه ما واحده من بناتي.
0: وتحبين دائما يعني بدون ملل ولا كلل، خلاص انا اليوم اتعب على هذا الطالب.
1: أيه،
0: لان مردوده عليك راح يكون طبعاً جيد.
1: أيه.
0: نعم. زين، ست وجدان، شنو السر وراء تحقيق نسب النجاح مثل ما ذكرنا؟ ولو رجع الزمن مره ثانيه، هل انه تختارين مهنه التعليم مره ثانيه وليش؟
1: نعم اختارها.
0: ليش؟
1: انا احب مهنه التعليم. كل انسان يختار اختصاص هو يحبه راح يبدأ به. فلذلك أنا أقول لهم يعني دائما الأولياء الأمور أنه بالسادس العلمي لا تضغطون على التلاميذ. يعني العفو، لا تضغطون على الطلبة، خلوهم هم يختارون الاختصاص اللي هم يحبوا.
0: رأيك بالأهل اليوم ست وجدان وهم يجبرون اليوم أبنائهم إلا تختار هذا التخصص، إلا تختار هذه الكلية، إلا تختار هذا الاختصاص؟ زين، ليش يعني؟ هو حلمه راح يكون يعني.
1: طبعا خطأ فادح، والدليل انه كثير ما ينجحون باختصاصهم لان مو هم اللي اختاروا. واعرف يعني حتى طلاب، يعني طلبات تركوا حتى يعني الجامعه ما قدروا يكملوها.
0: السبب؟ سبب الاهل.
1: الاهل نعم ضغطوا عليهم انه الا هذا الاختصاص ولا هذا القسم، بينما هو بباله قسم اخر.
0: زين، ليش ماني أخلي يعني ابني براحته؟ هو يعني هو اللي يتعب،
1: يعني هو اللي يحب، يعني مثلا
0: اليوم هو حلمه هذا. مثل ما مثلا أكو بعض الأهل ست وجدان يقول لك أنا كان حلمي أكون محامي مثلا، لكن أنا ما شاءت الأقدار وما صرت، فأني حاب يكون ابني محامي، فالابن ما يريد يكون يعني بهذا الاختصاص. فتشوفي مرات يصير شيء إجباري على الابن،
1: ما راح يحب مهنته، ما راح يبدع بها. وكثير يعني ولو هي فرص التعيينات مو موجودة، يعني قليلة جدا. حتى انه يدرس اختصاص ويروح يشتغل اختصاص ثاني لان هو ما حب القسم اللي درسه.
0: لهذا هذا حتى يأثر على نفسيته
1: طبعا،
0: يأثر على يعني اختصاصه، ويأثر على شخصيته. الشخصية تتأثر اليوم ست وجدان بهذه الضغوط أيضا. زين، ست وجدان، الحلم اللي بعدك 90 حتى لتحققي هذا الحلم شنو؟
1: أحلم أسوي فد أكاديمية أو فد معهد متطور بوسائل حديثة أدرس بيها الأطفال. أبنائهم أساس حلو، ويعني حتى بالعطلة الصيفية أمنيتي أسوي فد مكان، فد أكاديمية كبيرة وعين بها، يعني نخلي بهذول الخريجين اللي ما سنحتهم الفرصة بالتعيين وأعلمهم على الطرق الأساليب الحديثة اللي أنا تعلمتها ويكون يعني فتشي متعة من التلاميذ يستفادون.
0: شنو الصعب اليوم علينا ما نقدر نحقق هاي الأحلام؟ هي مو أحلام هسه لا تريدين ترجعي لها. نعم. أشياء بسيطة
1: بسيطة
0: بس ليش دي تصعب علينا إحنا؟
1: يعني بصراحة يحتاج لها يعني إمكانيات، يحتاج لها يعني مع الأسف يعني مثلا إنه الدولة تبني هيك أكاديمية وبالعطلة وتعين مستحيل، لأن هم يعني يبنون مدارس أي فما أعرف شنو، بينما هذا الشيء طبعا موجود باقي الدول يسموها معسكرات صيفية أو دورات تدريبية صيفية ومخصصين بنايات خاصة يعني بيها على النظام، يعني على النظام إحنا نقول الدول المتطورة الحديثة موجود بيها صفوف خاصة تدريس، صبورات ذكية، حتى مسابح بيها موجودة، رسم، هاي الأشياء اللي تحدثت عنها كلها. طبعا أنا بالمناسبة مو فقط خبرتي التعليمية والدورات التدريبية اللي دخلتها، كذلك أتابع يعني أكو برنامج اسمه بينترست وبالإنستغرام دول يعني ينشرون شلون يتعاملون ويا الطفل، شنو الطريقة الصحيحة اللي يدرسون بها اللغة الإنجليزية، وإضافة طبعا دمج إنه اللغة الإنجليزية، الرسم والرياضة إضافة للغة الإنجليزية، هذه ثلاثتهم دول الأشياء هي ضمن يعني يصير ضمن طريق واحد وهو يعني التعلم.
0: فإن شاء الله هذا الحلم يتحقق.
1: إن شاء الله هني أتمنى هذا الحلم يتحقق
0: إن شاء الله. زينة، شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لوالدك أستاذ سامي؟
1: أنا أشكر يعني والدي أستاذ سامي لأن خلق من عندي يعني أنا هو كان المثال الأعلى لي وكنت أقتدي به. أتذكر أنه أنا مرة كنت يعني بعدني طفلة أعتقد بالأول ابتدائي أو أصغر، أخذني وياه للصف شلون يعلم الأطفال على التهجي وياهم وأناشيد، مع العلم قبل ماكو يعني MP3 أي، فكان يعلمهم يا طير غني غني وديني للبساتين لحد الآن ببالي، فحب للمهنتة وحب للأطفال أنا اقتديت بي. أحب يعني أشكر لأن صنع من عندي تربوية، إنسانة تربوية وأم محبة لهاي المهنة.
0: من يشوفك ناجحة ويشوفك تحبين مهنتك والأطفال شنو ردة فعله تجاهك؟
1: يتصل علي بابا أنا شفتك اليوم مصورة فيديو للأطفال، أنا أحييك عشتيتك بارك الله بيك، أنت إنسانة ناجحة، الله يبارك بأبنائك إن شاء الله. يعني هاي الدعوات يعني كلش أحبها من والدي أستاذ سامي. تحياتي لك بابا.
0: تحياتنا طبعا لأستاذ سامي أبو الست وجدان سامي، هو اللي كان إلى أكبر أثر بنجاح مسيرتك.
1: والدي كذلك.
0: والوالدة تحياتنا
1: ماما لها. متوفية أمي
0: الله يرحمها. صار الحمل على الوالد أكثر شيء؟
1: بصراحة أنا والدتي متوفت يعني إحنا يعني أنا أخوي استشهد أحد الانفجارات الإرهابية، فأمي كانت حزينة طول هاي الفترة وكان استشهادها يعني بيوم ثالث الإمام الحسين عليه السلام، فوالدتي ظلت فترة طويلة يعني تعاني من فراق أخوي إلى أن فارقت الحياة واندفنت يمه. إن شاء الله مع الإمام الحسين وأبناء الحسين.

0: وصلتنا.
1: كانت أم مثالية جدا.
0: أم مثالية جدا وجاهدت ويعني بذلت كل حياتها على مودنا. إلى أن استشهد عبد الله أخويا، فيعني تغيرت، أصبحت إنسانة ثانية، أسيرة الحزن وتحط القرآن نار كل يعني خطية، تخلي القرآن تقرأ لأخويا بالحديقة إلى أن يعني ما تحملت فراقه.
1: هذا الحب الحقيقي اليوم الأم لأبنائها.
0: نعم.
1: اللي ما تتحمل فراق أبنائها.
0: نعم.
1: فلهذا تشوفها دائما بعض الأمهات ما تقدر تتحمل هذا الفراق.
0: نعم. ما تحملت.
1: يا أما تتمرض يا أما تلتحق بي.
0: نعم، تمرضت والتحقت بي وفي كربلاء، يعني اندفنت يمه كربلاء، مقبرة كربلاء.
1: هذه حنية الوالدة قبل، زرعت هذه الحنية داخل وجدان لأولادها.
0: نعم أكيد.
1: بلشت تتعامل نفس ما والدتك الله يرحمها، نفس ما كانت تعاملكم تعلمين أولادك، نفس المعاملة.
0: نعم. أمي الله يرحمها كانت صديقة إنه مو أم. محتويتنا يعني رغم إحنا مدارس، ثاني يعني أنا عندي ثلاثة، عندي بنات اثنين وولد.
1: الله يخليهم
0: حبيبتي. فأقول يعني ماما شلون ربتنا، إحنا كنا تسعة وكل إحنا وصلتنا بالدراسة. كان والدي يروح للدوام ويعني يشتغل شغل أضافي على مود يوصلنا، لكن والدتي كانت تعمل جاهدة يعني في سبيل أن ما تخلي أي واحد بينا يترك الدراسة. أكثر حنيتها واهتمامها بينا طبعا أني على أبنائي، على ابني وبناتي وعلى المجتمع، يعني أني كتدريسية يعني كأم، كنت كأم قبل ما أكون كتدريسية.
1: نعم
0: نعم.
1: زين ست وجدان، لو طلبنا منك تلخصين رسالة الإمام الحسين عليه السلام بفراق أمك وفراق أخوك، ورسالة بجملة واحدة.
0: سعد الله قلبك يا أبا عبد الله الحسين على فراق أبنائك وأحبابك، وإحنا طبعا أكيد إحنا نمشي في ركب الإمام الحسين، إنه كثير ناس فقدت أبنائها بالانفجارات، سبايكر، كثير من الحروب اللي خاضها العراق. ألف تحية لأهالي الشهداء الأبرار، حيوهم على صبرهم مثل ما احنا صبرنا واحتسبنا. حسبي الله ونعم الوكيل، والفاتحة لأرواحهم جميعا.
1: اللهم آمين. ست وجدان، طبعا اليوم كنتي ضيفة خفيفة الظل، ويعني ما شاء الله عليك يوم المبدع أنت، ولو دائما مبدعة ست وجدان، وإن شاء الله يرحم الوالدة وأخوك ويخلي لك الوالد إن شاء الله والأولاد، ونشوفك إن شاء الله بأعلى المراتب، وإن شاء الله إن لقاء آخر إن شاء الله، وحتى نعرف ست وجدان إن شاء الله حلمها يتحقق يوم من الأيام للطلبة إن شاء الله. رأيك ب حلقة اليوم ورأيك اليوم بأسئلتنا لهذا اليوم، إن شاء الله ما كانت ثقيلة عليك.
0: بالعكس، أسئلة جدا لطيفة ومن واقع المجتمع ومن مستوحى يعني، وجدا مفيدة لنا وللأهالي. وأشكرك ست أزل، وأشكر إذاعة المستقبل على استضافتي بهذا البرنامج الرائع.
1: أنا اللي أشكرك جدا
0: جدا،
1: جزيل الشكر، وشكرا لكل من استمعنا، وشكرا للموجودين على البث المباشر على الفيسبوك. وطبعا وصلنا إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، برنامج قيم الحسين. شكرا للست وجدان سامي، معلمة جامعية واختصاص إنجليزي. شكرا لكم، وأني كنت أكيد بتقديم هذه الحلقة أنا أزل الخفاجي، وبالإعداد حيدر الشلبي، وبالإخراج مصطفى زيكو، وفي أمان الله.

فيه، وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

0: على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قد يتساءل الكثيرون، لماذا نحيي عاشوراء؟ ولماذا نغرق في أتون الحزن والبكاء طيلة أيام عشر أو طيلة شهر أو شهرين، أو في كل مناسبة نستعيد فيها ذكرى استشهاد هذا الإمام العظيم؟ أما آن لهذا الحزن أن ينقضي؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون؟ أليس في ذلك نوع من التجبر على إرادة الله سبحانه وتعالى؟ أليس في ذلك رفض لسنة الله التي قال الله سبحانه وتعالى عنها مخاطبا رسوله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون؟ أليس هذا البكاء وهذا الحزن، أليس إصرارا على أن نقول لأنفسنا وللناس بأن الحسين عليه السلام لم يمت، لم يستشهد، رفض للموت، رفض لإرادة الله سبحانه وتعالى؟ ألسنا نقول للناس جميعا بأننا نرفض أن نعتقد بأن الحسين قد استشهد وقد مات، فنستعيده في كل يوم إصرارا منا على الشعور بأنه لم يمت ولا يزال حيا؟ لماذا هذا البكاء على ذكرى ربما حمل الواقع اليوم كثيرا من المآسي التي تشبهها دموية وقتلا وإجراما؟ أليس الصراع بين العدل وبين الظلم صراعا في مدى الزمن؟ ألا يتحمل كل جيل مسؤوليته في الوقوف مع العدل ضد الظلم؟ فلماذا نبقى نغرق في التاريخ، نرجع أكثر من 1000 عام إلى الوراء لنستعيد في كل سنة هذه الذكرى كأننا أمة التاريخ، كأننا لا نعيش حاضرنا اليوم؟ هناك تحديات اليوم مشابهة لما وقف فيه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء مع أهل بيته وأصحابه. أليس الأجدر بنا أن نقف اليوم لنجسد قيم الإسلام ضد الظالمين والمستكبرين والمنحرفين، بدلا من أن نوحي لأنفسنا بالضعف وبالسقوط وبكل ما يصرف الإنسان عن واقعه من خلال استعادة هذه الذكرى؟ ثم أليست هذه الذكرى محطة سنوية لاستعادة كثير من الأحقاد بين المسلمين التي ثارت في مدى التاريخ في العصبيات المذهبية والطائفية؟ ألسنا نستعيد اليوم عداوة من فريق مسلم لفريق آخر؟ لماذا الإصرار على هذا النوع من الاستعادة للتاريخ؟ عندما نريد أن نجيب على كل هذه التساؤلات التي هي ليست تساؤلات افتراضية، كما أنها ليست تساؤلات قد ينطلق بها المسلمون الذين يخالفوننا في المذهب أو في الرؤية أو في بعض تفاصيل الشريعة والدين والحياة، هي أسئلة قد يشتمل عليها فكر كل واحد منا، قد تثور أحيانا في عقله في لحظة تأمل للواقع الذي نعيش فيه. ولذلك لابد لنا دائما أن لا نغفل أي سؤال مهما كان صغيرا ومهما كان صارخا، لابد أن نسأل أنفسنا الأسئلة حتى نعيد إنتاج فكرنا على أسس متينة وصلبة، لأن السؤال يعني أن هناك إشكالا يفرض نفسه على الفكر، وهناك شعورا قد يضغط على الشعور، فإذا أغفله الإنسان فمعنى ذلك أنه يبقي في فكره أو في روحه أو في شعوره ما يمكن أن ينمو في داخله من حيث لا يشعر، فيجد نفسه في لحظة زمنية في موقع آخر غير ما كان يعتقد سابقا، وغير ما كان يفكر سابقا، وغير ما كان يشعر سابقا ويتحرك. عندما نجيب على هذه التساؤلات فإن هناك عدة وجهات، قد يحلو للبعض أن يرجع إلى العديد من الروايات التي تؤكد على إقامة هذه الذكرى وعلى استحبابها وعلى فضل البكاء فيها فيكتفي بذلك، ويشعر بأنه قد ثبت فكره على أسس واضحة وراسخة. ولكن حتى الروايات التي نتأكد من ورودها عن المعصومين عليهم السلام لابد لنا أن نفهمها في الواقع، لأنها لم تنطلق عبثا ولم تنطلق من أمور لا نفهمها ولا نفقهها. كل الحضارات اليوم تستعيد ذكريات مهمة في تاريخها. أليس يحتفل العالم اليوم بذكريات الحروب التي انتصر فيها أصحاب الذكرى أو هزموا؟ أليس العالم كله اليوم يقيم يوما ليحتفل باستقلال هذه الدولة أو بوحدة تلك الدول أو ببعض المواقف التي يشعر بأنها تمثل مواقف مهمة لابد أن يستعيدها؟ إذن استعادة التاريخ هو أمر إنساني لا يختص بشعب دون شعب، ولا يقتصر على مواقف دون مواقف، لأن التاريخ هو جزء من الهوية، هو جزء من الشخصية، هو جزء من الذاكرة. فإذا نحن لم نستعد تاريخنا فإننا قد لا نفهم كثيرا من حاضرنا ومستقبلنا، وقد نشعر بأننا عندئذ شعب أو أمة منسلخة عن كل شيء، كأننا في جزيرة معزولة عن رحلة الإنسان في هذا الزمن أو عن الجغرافيا، عما يحيط حولنا من صراعات أو من أحداث أو ما إلى ذلك. إذا كان التاريخ يمثل هويتنا فاستعادته أمر إنساني. نعم، علينا أن نستعيد من التاريخ ما يمثل العبرة لدينا. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما أكد على أن علينا أن لا نعيش مسؤوليات الأمم السابقة بل أن نعيش مسؤولياتنا في حاضرنا، فقال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في الوقت الذي قال ذلك قال لنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقص علينا تاريخ الأنبياء، وقص علينا تاريخ الظالمين والمفسدين والمنحرفين، لأنه يعلم تعالى بأن هذا الإنسان عندما يرصد في التاريخ أو في الحاضر المثال للفكرة والمثال للموقف فإنه يتجذر في نفسه أكثر. فنحن لا نستعيد عاشوراء لنجلد أنفسنا، ونحن لا نستعيد عاشوراء لنغرق في التاريخ، ونحن لا نستعيد عاشوراء تجبرا على الله سبحانه وتعالى وإرادته، ونحن لا نستعيد عاشوراء في كل ذلك الحزن الذي نستشعره لنقول لأنفسنا بأننا نرفض أن نعتقد بأن الحسين قد استشهد. لقد قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فالكل انتقل إلى رحاب الله عز وجل، ولكننا نستعيد عاشوراء لنعتبر، نستعيد عاشوراء لندرس الواقع من حولنا، نستعيد عاشوراء لنحاول أن نصوغ وجداننا على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأكدها في دينه وفي شرعه وفي قيمه وفي أخلاقه التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنستعيد من عاشوراء ما يؤكد حضورنا كمسلمين، وما يؤكد قيمنا وأخلاقنا، ويؤكد فكرنا الناصع المرتبط بالحق، ومواقفنا المرتكزة على العدل. ولذلك لا نستعيد في عاشوراء الأمور التي لا تمس حاضرنا ومستقبلنا ولا علاقة لها بديننا، ونرفض أن تتحول عاشوراء إلى أمور يزيدها الإنسان بفعل العاطفة في مدى الزمن مما لا أصل له ولا واقع. نريد أن تبقى عاشوراء ناصعة نقية صافية لتشرق في مدى الزمن، لأن كثيرا مما أضافه الإنسان على عاشوراء، كثيرا مما أضافه من مختلقات ينسبها إلى إمام هنا أو إمام هناك، أو إلى صحابي هنا أو صحابي هناك، لأن كثيرا مما أضافه الإنسان يمثل غيوما تحجب هذه الشمس عن أن تشرق فكرا وعقلا وروحا وحركة ومنهج حياة. إننا نستعيد ذكر الإمام الحسين عليه السلام لأننا نعتقد بأن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن عنده شيء إلا الإسلام، ولم يكن في عقله إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكن في قلبه إلا حب الله عز وجل. ولذلك كان يحنو على أعدائه حتى وهو يدافع عن نفسه في المعركة التي فرضت عليه، وكان عقله ينبض بالفكر الصادق الحق الذي لا شائبة فيه، الذي يرتكز ويستعيد القرآن الكريم في سلوكه وسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في حركته وتجسيداته، وكان مع ذلك يمارس الدعوة إلى الإسلام، فيعظ هذا ويؤنب ذاك، ويحاول أن يلين قلب ذلك، لأنه يشعر بأنه لا ينطلق في الحرب لمزاج في عقلية فروسية يشعر معها الإنسان بالزهو عندما يقتل أو عندما يسفك الدم، بل كان ينطلق ليدافع عن نفسه في حرب ومعركة فرضت عليه، ومع ذلك كان يشعر بأنه إذا اكتسب شخصا جديدا إلى فكره الذي هو فكر الإسلام، وإلى عقله الذي هو عقل الإسلام، وإلى روحه التي هي روح الإسلام، فإنه قد اكتسب من الخير الكثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولذلك كانت الحرب في خط وفكر أهل البيت عليهم السلام الذي هو فكر الإسلام لم تكن مزاجا، ولم تكن حالة عصبية أو حالة تنطلق معها الفروسية. يقولها علي عليه السلام: والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. ومن هنا نحن لا نطرح ولا نستعيد عاشوراء كحالة عصبية أو مذهبية في مقابل المذهبيات الأخرى في الدائرة الإسلامية، لأن عاشوراء فيما نعتقد لم يكن فيها شيء سوى الإسلام. ولذلك عندما نطرح عاشوراء نطرحها إسلاما، وكل طرح مذهبي لعاشوراء هو جريمة بحق عاشوراء، وهو جريمة بحق الإمام الحسين عليه السلام ترتكب ضده من جديد، لأن الحسين عليه السلام انطلق للمسلمين جميعا، لأنه إمام المسلمين جميعا، انطلق ليؤكد القرآن في حياة الناس وسنة رسول الله في حياة الأمة. ولذلك علينا أن نستعيده بهذه الروح، وعندئذ تستطيع عاشوراء أن تستجلب إليها كذكرى وموعظة وعبرة للحاضر والمستقبل، وكموقف للعزة وللكرامة التي يرفض الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يتنازل عنها، وكتجسيد للإسلام كله في القول وفي الفعل وفي النبض وفي الإحساس. عندئذ تستطيع عاشوراء أن تدعو إليها المسلمين جميعا، ليحييها الشيعة والسنة معا، كل على طريقته، نحن لا نفرض طريقة إحياء على أحد، فليحيي الشيعة المناسبة بطريقتهم مما له تراكم التاريخ في التجربة، وليحيي السنة كما يشاءون عاشوراء، ربما يحييها هذا بقصيدة، وربما يحييها هذا بتأمل، وربما يحييها ذاك بلوحة يرسمها ويعبر فيها عن مكنونات نفسه. نحن ندعو إلى أن تنطلق عاشوراء لتكون الفكر الناصع والفن الراقي الذي ينطلق في كل المجالات، ليؤكد حضور هذه الذكرى في قيمها في حياة الناس، ولتكون أساساً كل هذه النشاطات وكل هذه الإحياءات تكون أساساً لصوغ هذه الشخصية الإيمانية الإسلامية الصادقة التي تتوحد بالإسلام وتتوحد بحبل الله عز وجل، وتنطلق من خلال قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ومواقف أولياء الله في هذه الحياة، لتؤكد المواقف من جديد في معارك الإسلام ضد الكفر وفي حروب الآخرين الذين يفرضون على واقعنا الإسلامي كل حالة تشتت وقهر وظلم واستعباد واستضعاف. علينا أن ننطلق من خلال عاشوراء لنؤكد عزتنا في مواقعنا السياسية وفي مواقعنا الاجتماعية وفي مواقعنا الثقافية وفي مواقعنا الأمنية والعسكرية، لتكون عاشوراء زخما لنا في فكرها الذي يمتزج بالعاطفة ليصوغ الوجدان، لأن الإنسان ليس فكرا فقط، الفكر مكانه الذاكرة، مكانه هذا العقل المجرد الجامد، الوجدان هو الذي يحرك الإنسان. ولذلك نحتاج في عاشوراء إلى أن نستعيد عاشوراء في كل زخم الفكر والعاطفة والروح والذوبان في ذات الله سبحانه وتعالى والإخلاص للإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه رضاه، ولا شيء إلا رضاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي في مسيرة كربلاء

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. التي تفيض من تلك الحادثة الجليلة واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

قال قمر بني هاشم أبو الفضل العباسي عليه السلام وهو يشق طريقه وسط عساكر البغي متوجها نحو المشرعة لجلب الماء لعيال الحسين عليه السلام: أقسمت بالله الأعز الأعظم وبالحجون صادقا وزمزمي وبالحطيم والفنى المحرم ليخضبن اليوم جسمي بدمي دون الحسين ذي الفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرم. وقال صلوات الله عليه في أرجوزة أخرى يوم عاشوراء: أقاتل القوم بقلب مهتدي، أذب عن سبط النبي أحمد، أضربكم بالصارم المهندي حتى تحيد عن قتال سيدي، إني أنا العباس ذو التودد نجل علي المرتضى المؤيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجزل الله لكم حسن الثواب بمصابكم في الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ومنهم قمر بني هاشم أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب سلام الله عليهم. ذلكم العرق العلوي النابض بالشهامة وبالعزة والغيرة والكرامة والعبوسة في وجه المتجاسرين على حرمات الرسالة والرسول الأكرم محمد المصطفى صلوات الله عليه. أجل، إنه العباس الذي نطقت يداه بالبأس والشجاعة والإباء والنجدة والسؤدد، كما نطق محياه بأشعة البهجة والدماثة وأنوار الإيمان وبهاء الرجولة، كما نطق لسانه الموحد بأراجيز الأنفة والتحدي والدفاع عن ساحة النبوة والإمامة. نعم، فقد وصفه المؤرخون هكذا: كان العباس وسيما يركب الفرس المضخم ورجلاه تخطان في الأرض، لذلك يقال له قمر بني هاشم، وكان بين عينيه أثر السجود والعبادة، وهو إلى ذلك: يا أخوتي، ذلكم الغيور الذي لم يصبر على طيم، حتى إذا رأى آل أبي طالب يقتلون على رمضاء كربلاء أقبل على إمامه وأخيه الحسين عليه السلام يستأذنه فيجيبه أبو عبد الله: يا أخي، أنت صاحب لوائي. أجل، إن العباس لوحده جيش كبير، جيش كله غيرة وشهامة وحفاظ، فلم يهدأ له جنان فعاد إلى أخي الحسين يقول له: قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين، ليأمره أبو عبد الله سلام الله عليه أن يأتي بالماء للأطفال العطاشة. فأراد العباس توديع أخيه، فلعله اللقاء الأخير أو ما قبله، فتفاقمت حالة الحماس في نفسه المقدسة، فوجد لسانه الطاهر يرتجس بهذه الأبيات يخاطب بها أخاه: أقدم حسينا هاديا مهديا، اليوم تلقى جدك النبي حمزة والمرتضى عليا حقا، وتلقى فاطمة الزكيّة.

نعم أيها الأخوة الأفاضل، فإذا صحت نسبة هذه الأبيات للعباس بن علي عليه السلام ولا عجب، فإنها عبرت عن أمور ثلاثة: عن حالة الإقدام، وعن الاستعداد للشهادة واستقبالها وانتظارها، وعن الإيمان بأن بعد الشهادة لقاء عذبا بالأرواح القدسية الطاهرة، روح النبي محمد وروح الوصي علي وروح الصديقة الكبرى فاطمة وروح الشهيد الغيور حمزة أسد الله ورسوله صلوات الله عليهم جميعا. وإذا أردنا نضيف أمرا رابعا، فإننا نقول بأن أبا الفضل العباس كان مقدما على الشهادة على بصيرة نافذة، وإن الحسين إمام هاد مهدي ويصدق ذلك، فأيها الأخوة الأعزة ويؤيده. أجوزته الأخرى التي أنشدها وهو يهز سيفه في وجه المنافقين ويختطف به رؤوسهم ويقول عازما مصمما مصرا مقسماً.

أقسمت بالله الأعز الأعظم وبالحجون صادقا وزمزمي وبالحطيم والفنا المحرم ليخضبن اليوم جسمي بدمي دون الحسين ذي الفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرم. وهكذا كان العباس كما وصفه الإمام الصادق عليه السلام. كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، وكما ابنه في زيارته عليه السلام قائلا يخاطبه: أشهد وأشهد الله إنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. وأشهد أنك بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وإنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. وهكذا تجاذبت أيها الأخوة الأحبة شمائل أبي الفضل العباس وخصاله وصفاته وأوصافه من الغيرة والبصيرة وبذل الجهد والنصرة والصدق والمواساة والوفاء والثبات والتضحية حتى الشهادة. وقد سمع وهو يقاتل الغدر ويكشفهم عن المشرعة منشدا أرجوزته: أقاتل القوم بقلب مهتدي، أذب عن صبط النبي أحمد، أضربكم بالصارم المهندي حتى تحيد عن قتال سيدي، إني أنا العباس ذو التودد. نجل علي المرتضى المؤيدي. فالأمر مستمعين عند أبي الفضل العباس عليه السلام قتال، ولكن عن بصيرة وجهاد، ولكن دفاعا عن حريم الرسالة والنبوة والإمامة وعزة، وهي أرث شريف عن محتد شامخ. فالعباس هو ابن سيد الأوصياء وحفيد شيخ البطحاء، حفيد أبي طالب الذي لو ولد الناس كلهم لكانوا شجعانا كما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من نسل أشجع الناس وأنفهم وأعزهم وأهداهم وأكرمهم.

0: قال: أم إن الوصي عليا يزأر في الميدان. فلم تثبت له الرجال حتى كشفهم جميعا ونزل إلى الفرات مطمئنا، واغترف شيئا من الماء ليحرم منه نفسه الوفية. حين يتذكر عطش أخيه الحسين وعياله، فرمى الماء يأباه وهو يقول مخاطبا نفسه بهذه الأرجوزة التي خلدت وعلى مدى القرون أنشدت: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أيها الأخوة والأخوات، كثيرة هي القيم التي تضمنتها هذه الأشعار الخالدة التي ارتجز بها قمر بني هاشم العباس عليه السلام، وهو محور حلقتنا لهذا اليوم في برنامج هدير الملاحم في ملحمة الطف. لكننا نلخص أهم القيم التي سجلتها بالنقاط التالية: أولاً، بعث روح الغيرة على المقدسات الإسلامية في قلوب المؤمنين من خلال القسم بها وإعلان إن هدف الجهاد الذب عنها. ثانيا، التأكيد على إن جهاد المؤمنين ينبغي أن يكون عن بصيرة إيمانية وتمسكا بالإمامة الإلهية الحقة. ثالثا، التأكيد على أن يكون جهاد المؤمن مقترنا أيضا بالتودد للناس، لأن الجهاد الصادق هو المتضمن للدفاع عن صالحهم وخيرهم. ولنا أيها الأعزاء وقفة أخرى مع أبيات أخرى يرتجز بها أبو الفضل والوفاء يوم عاشوراء، نأتيكم بها تباعا في حلقات قادمة من برنامج هدير الملاحم. كان معكم فيه أنا سمر ومصطفى زيكو، وإلى اللقاء.
1: هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. التي تفيض من تلك الحادثة الجليلة، واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
2: قالوا في الحسين.

لقد وقف الحسين عليه السلام وقفته العظيمة التي صيرت العقول بما فيها من معاني البطولات والتضحيات التي لم يحدث التاريخ بمثلها في سبيل العقيدة والمبدأ وحرية الإنسان وكرامته. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

ناشطة فيها والناشطة فيها التي حرق قلب بارك الله بك أتنقي هذا المسرح ما راجل.

يا ابو الاسلام جاوب.

أنا ساعي أجيب الشيخ عزيز الجلقاوي كربلاي. يومك جينا واحد إلا علي وما شفتك بعدك.

0: بعد الله قلب الأم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.
3: صاحبهم الأكبر صاحبهم ها عليهم يا عمي ها

صاح الأكبر بالحرب عمي سبع القنطرة صاح الأكبر. بس اسمعني فدوا أروح لك أرد أكمل القصيدة بس انطب. صاح الأكبر بالحرب عمي سبع القنطرة انت صوب الميمنة وأنا صوب الميسرة. صاح الأكبر بالحرب عمي سبع القنطرة انت صاب الميمنة وانا صاب الميسرة. ها عليهم يا عمي ها عليهم صاحبهم هم الأكبر صاحبي ها عليهم عليهم ها عليهم يا عمي الله الله اليود حيدر هلتنا شمرت ذرعانها شدة وسروج الأصايد مل وبعنانها اليود حيدر هلتنا شدرت ذرعان اسمع اليود حيدر هلتنا شمرت ذرعانها شدة وسروج الأصايد مل وبعنانها هل هلت ليها المعارة وقامت بتربانها هل هلت ليها المعارة قامت بتر صار صار انطوت مزوية عجا وغوشت فرسانها انطوت

0: صيح بهم يا عليها عليهم يا عمي عليه صاحبهم
1: صاحبهم يا صاحبهم
0: ها عليهم ها عليه خادم خادم خا الله الله ليوف حيدر حلتنا قد شمرت ذرعانها إلى الشاعر هادي البحمادي عمي شتى وسروج الأصايب من لوا وبعنانها هل هلت لي هالمعارة قامت بتربانها انطوت مزوية عجاج وغوشت فرسانها.

ليالة الوحشة بخزر والنعم قمر هاشم اسمعني اسمعني اسمع ليالة الوحشة بخزر تهلت فيل وشلشلت ليالة الوحشة بخزر تهلت فيل وشلشلت صار والقاعش لفاها حدر جدمة زلزلت صار والقاعش لفاها حدر جدمة زلزلت زود من سيف ابو فاضل زود من الدم شلت يا علي ثار الضلع صيحة بضرب سيف ترتلت شارب رف بغضب راد يقلبها قلب شارب رف بغضب راد يقلب عليهم الله الله وليالة الوحشة بخزر تحلت فيل وشلشلت صار والقاعش لفاها حدر جدمة زلزلت زود من سياف ابو فاضل زود من الدم شلت يا علي ثار الضلع صيح ضرب سيف اتره اسمع شارب رف بغضب راد يقلبهم قلب شارب رف بغضب تعبت ايه

بيوم طب الله الله الله الله بيوم طبوا للمعارب غير غيم مدخني بيوم طبوا للمعارب غير غيم مدخني صحة وذبايح نمت بالقوم جدام الحسين تفتح وذر الصوار رتل وفتح المبين علي الأكبر على اليسرى وابو فاضل على اليمين علي الأكبر على اليسرى وابو فاضل مثل حمزة وحيدرة علي وسبع القنطرة مثل حمزة وحيدرة عليهم عليهم

صاحة وذبايح نمد القوم جدام الحسين تفتح وذر الصوارم رتل وفتح المبين علي الأكبر على اليسر وأبو فاضل على اليمين مثل حمزة وحيدارة علي وسبع القنطرة.

0: تحشود الزيل ضجة تحلوق المنا يا سيوفهم تلهم لهم.
1: مؤسسة الغدير الثقافية الأهواز، الهاتف 3771842.
0: دخنت روس الملاحم طاحت حشود الزلة ضجة حلوق المنا يا سيوفهم تلهم لهم. ضجة حلوق المنا طاحت حشود الزلة دخنت روس الملاحم طاحت حشود الزلة ضجة حلوق المنا يا سيوفهم تلهم لهم. للحزيمة ماكو منوى ما حصل درب الهزم يعيد يوم الزمجرة وعاد حملت خيبرة. يعيد يوم الزمجرة ظلت بعجها الحاري. اسمع اسمع وانت تلطم اسمع. علي الاكبر من اليسرى، العباس من اليمين. الطم الطم الطم الطم واسمع الطم واسمع الطم واسمع. ايش راح يصير بين العباس؟ اكو واحد راح يشقف سيف الثاني. ظلت بعجها الحاري بقوا الشمس كانها اختفت. علي الاكبر من اليسرى وسطت الحومه شفت. لان ضربات الغضب علي هناك تشاقفت. من شقف سيفة تعجب شاف عمه من التفت. من شقف سيفة تعجب شاف عمه صار دقة والظهر بظهر علي الأكبر والقمار. دقة والظهر بظهر

0: ظلت بعدها الحريبة والشمس جنها اختفت علي الأكبر من اليسرى وسطت الحومة شفت لأنها ضربات الغضم فرع لهناك تشاقفت من شقف سيافة عجب شاف عم من التفت دقة والظهر بظهر علي الأكبر والقمر
1: عليه خادم خادم عيد.

0: وجه الحريق بعو الشمس شنها اختفت علي الأكبر من اليسرى وسطة الحومة شفت لنها ضربات الغضم فرع لهناك تشاقفت من شقف سيفة عجب شاف عم من التفت دقة والظهر بضها علي الأكبر والقمر دقة والظهر بضها عليهم
1: عليهم يا عم عليهم عليهم. الإخراج الفني

بسهم فقدت بودنا شوايا حسينا وحسينا وحسينا.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرار، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
1: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
0: صوب كربلاء
1: يا يزيد افهم،
0: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين، رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

إلى خادم الحسين طيب والمخلص المرحوم عزيزي القلقاوي الكربلاء.

يا المرتعك دلالي

بلعب فيها.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: في ذكريات قديمة. تتعلق بها أوداج الروح.
1: على سيرة عايدنا نحبكم يا
0: تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني.
2: ناديك واسمع يا حسين.
0: تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

0: هلا
1: ابن الاحسن ارتجت.

ولا ما رجع ذكرى بالدنيا القطع اللي يحتيني للأكبر بطاف كربلا نسل انعدم هذا يوم الواقعة والحشور والقارعة هذا يوم الواقعة والحشور والقارعة انفتحت

في المرجلة، الشمر عاف المرجلة، وشرد بين برحار ملك ظنوا ويل أكبر وصلهم، قالوا ويتمين سفك. وابن مرجانة اعتسر، وابن مرجانة اعتسر بالقصور.

سلم وخيول شردت.

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: ينويت على الهجر أعترف لك أنكسر، ينويت على الهجر أعترف لك أنكسر، عمري مو عمر النسر. يا علي يا علي يا علي، صلوا على محمد وآل محمد.

وصلتك لا تموت بداعتي زهرة، ما ظل شي بعد قدامي كم عثرة. أدري تأخرت يا ولدي وانت درى، ما يوصل بسرعة اللي ينكسر ظهره، ما يوصل بسرعة. حاول تجمع النفس حتى لو ناحرك يبس، حاول تجمع النفس حتى لو ناحرك يبس، شوية والهم ينجلي يا علي النواتي.

هالجواب فدوا لهالجواب للطيب الغالي الشاعر السيد رفعت الصافي وصلتك لا تموت بداعتي زهرة ما ظل شي بعد قدامي كم عثرة أدري تأخرت يا ولي

تسمع نداء تسمع نجاوبني ما أستاهل أحكي وما تريد يا ابني علي تسمع نداء تسمع

إلك شيبني الطريق من المخيم إلك شيبني سكوتك يا كبير أولادي تعبني أهمسي وأنا استمع السكتة تكسر لي الضيق هالليلة أريدك تحكي وين الحسين أحلفك بالحسين لا تطالعني لا تشوفني أبدا ما موجود يمك أهمسي وأنا استمع السكتة تكسر لي ضلع حرك شفافك إلي يا

علي تسمعني ذا تسمعني جاوبني علي تسمعني ذا تسمعني جاوب ما أستاهل أحكي وما تريد يا بني

المخيم سكوتك يا كبير أولادي تعبني، سكوتك يا كبير أولادي أهمسي وأنا استمع، السكتة تكسر لي ضلي، أهمسي وأنا استمع، السكتة تكسر لي ضلي، حرك شفافك إلي يا

هذا تجرأ يسحق بصدارة. احكي احكي ويا الحسين هالليلة. منو هذا تجرأ يسحق بصدره؟ منو هذا ترك سكين تب ظهره؟ منو هذا الحرق قلبي وذبح نحره؟ منو هذا الحرق قلبي منو هذا الحرق قلبي وذبح نحرك؟ منو هذا الجبان الماعرف قدرك؟

حاسس قليل هم صحت بويا ومتي حان احضر اجلي يا علي نويتك.

منو هذا تجرأ يسحق بصدرك ابني؟ منو هذا ترك سكين تبظهره؟ منو هذا الحرق قلبي وذبح نحره؟ اي منو هذا الحرق قلبي وذبح نحرك؟ منو هذا الجبان ما عرف قدرك؟ منو هذا الجبان باخر انفاسش قلي هم صحت بو يومتي؟ باخر انفاسش قلي هم صحت بو حان احضر اجلي يا يا يا علي النواتي.

شفافك ذاب لو موسم عطش بيها هسه مني انا جيبا ماي وارويها هسه مني انا جيبا ماي وارويها شفافك ذاب لو موسم عطش بيها

ما خلاه مجال جفوفه خل. قل أعوذ من العطش ومن فجر ليل 11، قل أعوذ من العطش ومن فجر ليل 11 ومن سبي بنت الولي يا علي النوى. ما شاء الله.

0: فدوى لها الصوت، فدوى لها الوجود.
1: عمري مو عمر النسر
0: شفافك ذاب لو موسم عطش بيها هسمني أنا جيبا ماي ورويها هسمني.

قمت وتعثرت من صرخني الخدر، قمت وتعثرت من صرخني الخدر. الله لا يشوفك ألم طيحتي باب الخيام،

جا حيرة شلون اشيلك لامك وارجع وانت منين ما باوي عليك قطع.

أكتشف لك يا علي مصر، كل ساعة أكتشف لك يا علي. جسمك الطافن ملك بيك فر وكربلاء، بجسمك الطافن ملك بيك فر وكربلاء، يا غريب ومن ولد

بأكثر من مكان مطشرش أجمع كل ساعة اكتشف لك يا علي مصر كل ساعة اكتشف لك بجسمك يطفن ملك بيك فر وكربلة بجسمك يطفن ملك بيك فر وكربلة

يا بطول الحلو يل تمشي وي دمي، يا بطول الحلو يل تمشي وي دمي، قوم ويا يا حاجز لك قبر يمي.

عاد جروحك زيدت همي، ما تنعد جروحك انطيني مهلة للصبيح والتحق بيك برميح، انطيني مهلة للصبيح والتحق

اسمعني بارك الله بيك، مأجور وموفق إن شاء الله، مقضي حوائجكم بحق محمد وآل محمد لسلامتكم وسلامة العلماء الأفاضل، ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء المرضى يا الله. ثلاث مرات ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.

مقادمكم خيال. أعوفك أعوفك أعوفك على القاع، أشوفك أشوفك أشوفك يمك، يا يمك ما ينبض شرياني هذا أنت الواقع، يمك ما ينبض شرياني هذا أنت الواقع لو آني. صلوا على محمد وآل محمد.

أني خيال خيال أعوفك أعوف أعوفك على القاع أشوف

0: باقع لو
1: هلا هلا يمك احكي
0: يمك ما ينبض شرياني
1: شوفني شوفني راح انا اقرا هسه اسمعني خي

0: ماشي يمك يمك. فدور صوتك اروح.
1: هذا انت الواقع لو
0: خيار.

الرياء

0: قلت لك فدالك عفتك على ظهر المهور شنه الجرالك يا ابني يا ابني صوتك سمعته من تحت قلت لك فدالك عفتك على ظهر المغور شنه الجرالك ليش التراب ويا الدم مغطي جمالك ليش التراب ويا الدم مغطي جمالك هذه وصال مقطعة مدري وصالك وصالك مقطعك مدري وصالك مهضوم يا علي وينك وبساع غمضت عينك مهضوم يا علي وينك وبساع غمضت بعد بعد مهضوم وبساع
1: غمضت عينك
0: سمعني ياها مهضوم

مجتول منو حبيبي حبيبي حبيبي يا حسين مسموع نحيبي نحيبي نحيبي

واقع له فدوة يا كلمة ظلت بلساني هذا انت الواقع له خيال خيال اعوذ

يا بارك الله بيكم مأجورين. صوتك سمعت من تحت قلت لك فدالك، عفتك على ظهر المهور شنه الجرالك. صوتك سمعت من تحت قلت لك فدالك، بويا بويا يا علي يا علي، عفتك على

الله الله مجتول منو حبيبي حبيب الحسين يا الله مسموع نحي

أقعله خيال خيال أعوفك أعوفك أعوفك علقة علقة

0: هذا انت
1: الواقع لو
0: يمك
1: ما ينبض شرياني.
0: هذا انت
1: الواقع لو
0: لحبيبكم الغالي السيد الجليل سيد عبد الخالق المحنى خادم خادم خادم. هو الأبو من دنيته شنه اللي يريده كنوز الأرض ما تغني عن شوفة وليده. هو الأبو من دنيته شنو يريده كنوز الأرض ما تغني عن شوفة وليده. هو الفقد مثلك ولد شنو اللي يفيده. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. هو الفقد مثلك ولد شنه اللي يفيده. رحت من دي ورجعتك صارت بعيدة. ودموع يا ابني ما تكفي حيران وصفك بجفي. ودموع يا ابني ما تكفي حيران ودموع ودموع

0: لا طاحن طاحن رجلي
1: هذا كالواقع له خيال.

ابو من دنيته شنه يريده، كنوز الارض ما تغني عن شوفه وليده. هو الابو من دنيته شنه يريده، كنوز الارض ما تغني عن شوفت وليده. هو الفقد مثلك ولد شنه اللي يفيده، رحت من دي ورجعت صارت بعيدة. ودموع يا ابني ما تكفي حيران واصفق الله.

0: هي فدوة
1: على انت الواقع لو عالي
0: يمك
1: يمك ما
0: الله الله يا صاحب الزمان
1: على انت الواقع لو عالي
0: صدرك يا ابويا للقبل مو للبواتر ظهرك لأن اسمك علي اتطعن الخناجر خدرك يا ابويا للقبل مو للبواتير ظهرك لأن اسمك علي اتطعن الخناجر يا الوقعتك كسرت ظهر كسرت خواطر يمك تمددت وصحيت وين الحوافي يمك تمددت وصحيت وين الحوافي شو تريد منه لي ضمك القاع لو حضن امك شو تريد القاع لو حضن بعد شو تريد منه لي قمك القاع يا تراب شويته لا ماي سقيته

شقيته شقيته هالموقف حاير خلاني.

للقبل مو للبواتير. ظهرك لأن اسمك علي تطعن الخناجر. سلام الله عليك يا علي. صدرك يا ابويا للقبل مو للبواتير. ظهرك لأن اسمك علي تطعن الخناجر. يا الوقعتك كسرت ظهر كسرت خواطر. يمك تمددت وصحت وين الحوافي. يمك تمددت وصحت شو تريد منه لي.

0: هذا انت؟
1: هذا انت الواقع لو عارف.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الموقف قايم خلاني. هذا انت الواقع لو عارف.
0: خيال
1: خيال
0: اعوفك اعوفك.

وادري قصيره لكن طويل على الابو والحيره حيره. يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا الفرقتك ساعة زمن أدري قصيرة لكن طويل على الأبو والحيرة حيرة. مو سهل أبو يا غابتك كل الشبيرة مو سهل أبو يا غابتك كل الشبيرة بس للأسف من نلتقي عمتك أسيرة. بس للأسف من نلتقي عمتك أسيرة. وش حال بينك وبيني وفراق ساعة يا ذيني وش حال.

0: زماني
1: وين
0: زماني الله مكسور لقاك.

0: إلهي.
1: يا الله يمك يا ابويا نومتي صارت طويله، خافت اموت وهل اجت اخت الاصيله، خافت اموت وهل اجت اخت الاصيله. ردي يا زينب للخيم انت العقيله، مولاتي ردي يا زينب للخيم انت العقيلة، خدرج اعز من ولدي الماكو مثيلة، خدرج اعز من ولدي الماكو مثيلة. اي والله

0: ليلى.
1: خافت أموت وهل إجت أختي الأصيلة، ردي يا زينب للخيم أنت العقيلة، ردي يا زينب للخيم أنت العقيلة، خدرج أعلى.

0: الابن على الغبرة تغفى.
1: يا علي يا علي
0: عايد افي لك لكن ما بي وقفة. هذا انت يا اجمل ابن على الغبرة تغفى، رايد افي لك لكن ما بي وقفة. آية العطش مسوي بي مو روحة ترفى، ميت وعين على النهار اي والله وزفة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: ثائر للأبد. ثائر للأبد من أعداد وتقديم حسين العسكري. في التنفيذ وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون.

الحسين ليس قصة تروى، بل مدرسة تحيي الضمائر وتعلم الأحرار معنى الكلمة. علم الحسين عليه السلام الدنيا إن الدم ينتصر على السيف إذا كان في سبيل الحق. سلام على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.

0: كل أرض كربلاء إذا انتهكت فيها الكرامة، وكل يوم عاشوراء إذا انتصر فيه الحق. كان العباس قلب الحسين النابض، وسيفه الذي لا ينكسر، ورايته التي لا تسقط. إذا ذكر الوفاء انحنت الكلمات إجلالا لأبي الفضل العباس عليه السلام.
1: وهو العذب يكوينا عذابا.

0: مثل القمر. لم يحمل العباس الماء إلى الخيام، لكنه حمل معنى التضحية إلى الأبد. يا قمر بني هاشم، ما زال نور وفائك يهدي المحبين عبر القرون. الحسين ثورة الحق، والعباس راية الوفاء، وبذكرهما تبقى القيم حية في قلوب الأحرار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس باب الحوائج، رمز الإخلاص والوفاء.
1: وبصفات ذهل من هو العباس.

عظم الله لكم الأجر مستمعينا الأحباء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام. في هذه الأيام نستذكر هذه القيم والمبادئ الكبيرة التي ضحى بها الإمام الحسين من أجل الدين والمذهب. إذن نستقبل اتصالاتكم وتعازيكم عبر أرقامنا المهيئة أمامكم بالرقم 07835 6667 و07735 6667. إذن مستمعينا الأحبة ننتظركم لاستقبال التعازي ونقل أجواء عاشوراء في محافظة العراق بمحافظة بابل بصورة خاصة وعموم العراق بصورة عامة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.

0: حسن بعرس لبست جفن زفاف الكربلاء جينا سوى بخامتي وجهه ضوى عليا جنيت من الهوى خاف السالفة بعمر الزمن قمر عندي من الحسن بعرس لبست جفن
1: زفاف الحسين صوت الحق حين يصمت الجميع والعباس ذراع الوفاء حين يعجز الجميع وقف الحسين ليحفظ الدين وقف الإمام العباس عليه السلام ليحفظ الحسين في كربلاء كتب الحسين معنى الكرامة وقع العباس عليه بدم الوفاء إذا كان الحسين عنوان التضحية فالعباس عنوان الإخلاص لم يهزم الحسين في كربلاء لأن المبادئ لا تهزم ولم يغب العباس لأن الوفاء لا يموت.

0: تعلمنا من الحسين أن لا نركع للباطل، وتعلمنا من العباس أن لا نتخلى عن أهل الحق. بكى التاريخ للحسين يا عظام، وانحنى للعباس احتراما. الحسين مدرسة الأحرار، والعباس أستاذ الوفاء فيها. كلما ضاقت الدنيا تذكرنا الحسين فثبتنا، وتذكرنا العباس فقوينا. يا أبا عبد الله، ما زالت ثورتك تنير دروب الأحرار، ويا أبا الفضل، ما زال وفاؤك مثالا لكل عاشق للحق. بين الحسين والعباس قصة أخوة لم يعرف التاريخ لها مثيلا. أحدهما قدم روحه للحق، والآخر قدم كل ما يملك نصرة لأخيه. سلام على الحسين يوم انتصر بدمه، وسلام على العباس يوم انتصر بوفائه.
1: لبيك يا حسين.
2: لبيك يا عباس.

مش معنى مي خويا بس لا تعتقد مو زين باني خويا بس لا تعتقد مو زين باني ما اقول لك بعدك ايش سوى زماني بس اقول لك ريت تظل يم

0: تنزعج.
1: إذا المستمعين الأحبة ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج دار للأبد. أرقامنا ويا معكم بالرقم 078-35-6-6-6-7 و077-35-6-6-7. وأكيد نستقبل تعازيكم وننقل أجواء مدينة الحلة ومحافظة بابل بوجه الخصوص وعن عراقنا الحبيب بوجه العموم. عظم الله لكم الأجر مرة أخرى بذكرى انتصار الدم على السيف.

0: صرخت لحظة جار الدعية.
1: إذا كان الحسين عليه السلام صوت الثورة، فإن زينب صوت الرسالة الذي أوصلها إلى العالم. وقفت زينب بعد كربلاء وقف عجز عنها الجبال، أو عجزت عنها الجبال، فحفظت دم الحسين من أن يضيع. زينب ليست امرأة في التاريخ، بل مدرسة في الصبر والثبات والعزة. من كربلاء إلى الشام حملت زينب راية الحق، كما حمل الحسين راية الجهاد. السجاد عليه السلام بدموعه أحيا ذكرى كربلاء، وزينب بكلماتها أحيت ضمير الأمة. كان السجاد مريض الجسد، لكنه كان شامخ الروح، قويا بالإيمان. في مجلس الظالمين تكلمت زينب بعزة، وتحدث السجاد بهيبة الإمامة، فاهتزت عروش الطغاة. زينب صبر لا ينكسر، والسجاد عباد لا تنقطع. ما حفظ ثورة الحسين بعد عاشوراء إلا لسان زينب ودعاء السجاد. سلام على زينب يوم صبرت، سلام على السجاد يوم دعا، سلام عليهما يوم حفظ رسالة كربلاء. بعد أن سكتت سيوف في كربلاء تكلمت زينب، وبعد أن هدأت المعركة دعا السجاد، فبقيت رسالة الحسين خالدة إلى يومنا هذا. زينب عزة كربلاء، السجاد نور الدعاء، وبينهما اكتملت ملحمة الصبر والإيمان.

0: وجهك يا عدي نبويا ما بروح خاشع ولا جثة شريف هاهويا انا الله ايش مصيبة
1: صرخة الزينب هي صوت عالي الزينب

ليلة احزان هذه تعود عليكم بالافراح والمسرات بجاه الحسين وآل الحسين وعطرة الحسين ومصيبة الحسين.

إذا كان الحسين إمام التضحية، فالعباس إمام الوفاء. عاش الحسين للحق، وعاش العباس للحسين. في كربلاء سفكت الدماء، لكن ولدت أعظم معاني العزة والوفاء. الحسين علمنا كيف نموت واقفين، والعباس علمنا كيف نبقي أوفياء حتى آخر نفس. لم يكن العباس أخا للحسين فحسب، بل كان قلبا وسندا ورايته. كلما ذكر الحسين بكت القلوب، كلما ذكر العباس خفق بالعزة. بين خيمة الحسين ونهر العلقمي كتب العباس أعظم ملحمة وفاء عرفها التاريخ. ما بين ثورة الحسين ووفاء العباس قامت أمة تتعلم معنى الكرامة. الحسين نور الهداية، العباس باب الوفاء. سلام على الحسين الذي أحيا الدين بدمه، وسلام على العباس الذي سقى الإنسانية من نبع إخلاصه. يا حسين يا أبا عبد الله.

هنا الطف، هنا الطف، هنا حيث امتزجت الدماء بالعقيدة، حيث سطر الحسين وأصحابه أعظم ملحمة عرفها التاريخ، فصاروا مشاعل نور تهدي الأحرار إلى يوم الدين. مرت قرون على معركة الطف، لكن صدى هيهات من الذلة ما زال يهز قلوب المؤمنين والأحرار في كل مكان. كربلاء ليست قصة استشهاد، بل قصة انتصار المبادئ على السيوف، والحق على الظلم، والإيمان على الخوف. إذا سئل التاريخ عن أعظم موقف للكرامة، أجابه يوم الطف، يوم وقف الحسين وأصحابه بوجه الظلم ولم ينحني.

أي حزن أعظم من خيام تنتظر المار، وقلوب تنتظر الأحبة الذين لا يعودون. بقيت كربلاء جرحا في قلوب المحبين، لا يندمل مهما مرت السنين. حين سقط الحسين على الثرى، سقطت معه دموع أمة لم تجف إلى يوم القيامة. ما أقسى الطف حين افترق الأخ عن أخيه، والابن عن أبيه، وبقي الزينب تنظر إلى المصاب بصبر العظماء. لم يكن يوم عاشوراء يوما من التاريخ، بل كان يوما من الألم سكن في قلوب المؤمنين. كلما أقبل محرم عاد الحزن يطرق الأبواب، وكأن كربلاء وقعت بالأمس. بكت السماء على الحسين، وبكت الأرض على الحسين، وما زالت القلوب تبكي على الحسين. يا كربلاء، كم حملتي من آهات الثكالى ودموع اليتامى وأنين المفجوعين. ما بين نداء الحسين أما من ناصر ينصرنا، أما من ناصر ينصرنا، ودموع زينب بعده قصة حزن لا تنتهي. مضى الحسين إلى ربه شهيدا، وبقي الزينب تحمل وجع الفراق، وبقى السجاد يحمل ألم المصاب. فصار الحزن على كربلاء ميراثا في قلوب المحبين. ليس البكاء على الحسين دموعا فقط، بل هو حنين لقيم رحلت مع شهداء الطف، وبقيت ذكراهم تنبض في القلوب. كلما ذكر العطش تذكرنا أبا الفضل العباس، وكلما ذكر الصف تذكرنا زينب عليه السلام، وكلما ذكرت المظلومية تذكرنا الحسين عليه السلام. ما شفنا غير

0: حسن منو شايف منو سامع ميت عايش بكل زمن وسهامه شافنه صدره.
1: مرت السنين وما زالت كربلاء تسكن القلب كأنها حدثت اليوم. أي قلب لا ينكسر حين يتذكر وحشة الحسين بين الأجساد الطاهرة. بكت العيون على الحسين لكن القلوب هي التي نزفت حقا. ليس الحزن على الحسين ذكرى بل شعور يسكن الأرواح ولا يغادرها. حين نذكر كربلاء لا نبكي الماضي بل نبكي ظلما ما زال صداه يؤلم القلوب. ما أقسى أن ينادي الحسين فلا يبقى معه إلا القليل، وما أعظمهم حين ثبتوا حتى الشهادة. في الطف قطعت الرؤوس لكن راية الحق بقيت مرفوعة. كل خيمة احترقت في كربلاء شعلت في القلوب نارا لا تنطفئ. كان الحسين وحيدا في الميدان لكنه لم يكن وحيدا في قلوب المؤمنين. يا كربلاء كم تركت في دم من دمعة في عين أم وحرقة في قلب محب. يا حسين كلما قلنا نسي القلب مصابك عاد محرم ليخبرنا أن الجراح القديمة لا تموت. ما بين عطش الأطفال وصرخة زينب وسقوط العباس ومصرع الحسين ولد حزن لا يعرفه إلا المحبون. سلام على تلك الأجساد التي بقيت على الثرى بلا وداع، وسلام على تلك القلوب التي ما زالت تبكيها إلى اليوم. كربلاء ليست قصة تقرأ بل دمعة تذرف وحسرة تحمل وفاء لا ينتهي. يا أبا عبد الله كلما ظننا أن الدموع جفت ذكرناك ففاضت من جديد.

للطيب الغالي الحسيني خادم الحسين الشاعر حمزة السماوي. أبو حسيني

بعد ماكو أثر تربة على جبينه، بعد ماكو أثر تربة على جبينه، الحجار غير ملامح.

0: إذن مستمعينا الأحباء، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة برنامجنا لهذا اليوم ثائرا للأبد، من إعداد وتقديم حسين العسكري، وفي التنفيذي وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون. إلى اللقاء، وعظم الله لكم الأجر بمرة أخرى بالذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. إلى اللقاء.
1: مع العم شكو الشمر.

0: دخيلك يا علي دم.
1: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمنا لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمنا للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمنا لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها مال القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

دك سوى ضوى ونازل من ضوى نورك وجدك سوى ضوى ونازل من ضوى طلعتك طلعت

0: شبيه يا هلا يا علي الأكبر يا علي الأكبر
1: صفات الأنبياء
0: بكر بن غانم خسر عمره يمك من ظهر ما عرف سيفة حسين حيدري ما عرف
1: سيفة حسين حيدري
0: خادم الحسين ناظم الحاشي بكر بن غانم خسر عمره يمك من ظهر

جدك من حمل كسر خشم امي الجمل مثل جدك من حمل كسر خشم امي

جريح يا شبيه يحيى على أسد لا

0: صفات الأنبياء
1: بنتي نخية تبعدي أريد تهمك يجيدي بنتي نخية تبعدي

0: كلها قالت حيدر كسر جيش الميسرة كلها قالت
1: حيدر
0: كلها قالت
1: حيدر
0: كسر جيش الميسرة طبها

غيرتك حسين سان بصولتك النار شبت غيرتك حسين سان بصولتك

0: محمد كامل وكل كمال. انت دين الله صحيح يا شبيه يحيى على انت دين
1: الله صحيح
0: يا شبيه
1: يحيى
0: يا علي الاكبر
1: يا علي الاكبر.

0: ممنون ممنون.
1: وقفت وقفت زينب بأشد موقف تبتسم

لك زلزلة نزلت بطفكة انت سيلة هلا بعد بعد شباب هلا انت سيلة فك زلزلة

0: بس عليا واقترب يوم الوعي زلزلة ونزلت واقترب يوم الوعي طيحت عرشان دمرت دولة يا جزي ويا كلمة يا
1: شبيه
0: يحيانا يا عين
1: الاكبر
0: من صفه شويه شويه
1: يا عين الاكبر صفات من صفات الامن
0: شافتك
1: قالت محمد ويا صفتك
0: يا شبيه يحيى.

متعب الى خادم الحسين ناظم الحاشي عطش بالطف متعب وانت سويت العجب.

رضيت وجه النبي من رفض الناصر. بيضت وجه هلا من رفض الناصر.

بالصبر والعساكر ضيعت مشرادها هذا موقف للزمن لابس هدومك جفن وانت اول شف رفع اصفادها وانت صوت من نحرك شهد قل هو الله صوت من نحرك شنو قل هو الله هي صوت من نحرك شهد قل هو الله بعد مره

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الحسين عليه السلام أصبح مثلا أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهما للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

علي هذا لو علي علي هذا لخادم الحسين الشاعر وسام الشويلي سالي الأكبر ومشجع وسط ميدانه وقف شال سيف الغيرة بي قام يتناثر شرف هتف والموت ويا صوت بين عسكرهم هتف هذا قالع باب خبر قام من أرض

0: علي هذا لو علي علي هالبطل
1: حيدر
0: لو علي الأكبر هالبطل حيدر
2: هلا
0: علي هذا لو علي علي هذا لو علي علي هذا بانطلاقة زود حق علي الأكبر من طلب بين شمرة علي جد بين ما شفنا فريق باقي بس درب المني وانتهت كل الطرق شفناها ما

0: علي ها هالبطل حيدر هالبطل حيدر هلا هالبطل حيدر علي ها ظلو علي علي ها بين ابن غانم وابن شبه وظهر الحرب شبه وظهر الحرب ذاك بالخندق غرور جابه وبنفسه عجب جابه وبنفسه عجب هذا بالطفرات قوته بصورة رعب لكن الاثنين طاح بيد من لا ينغلب بيد من لا ينغلب خندق يردد كربلة جدد خندق
1: هلا هلا
0: علي هذا لو
2: علي هذا
0: هالبطل هالبطل حدا علي هذا خاتمك خاتمك نانا ضربة وخاتمة والنتيجة واحدة والنتيجة واحدة فعل ذو الفقار بالطف علي الأكبر جددة علي الأكبر وقفة الطف حيدرية ترتجف منها العدة وقفة الطف حيدرية اثنين بس الاسم واحد والمراجل شاهدة اثنين بس الاسم واحد

علي هذا لو علي علي ها والله بالطف ما نبالي لو ألف مرحب رجع للشاعر وسام الشويلي والله بالطف ما نبالي لو ألف مرحب رجع لو يعاود باب ثاني نقول حسبوه انقلع لو يعاود باب ثاني قول حسبوه عدنا الأكبر صوت حيدة عدنا الأكبر عدنا الأكبر صاح والعسكر سمع وانا مرحبكم اريده طلع والراس انقطع وانا مرحبكم فالق الهامه صاح سمسامه فالق الهامه صاح سمسامه علي هذا

بعد علي ها علي بسم الله يطب وعلي باء البسملة علي باء البسملة واللي يناشد علش يقرأ كان يقرأ الزلزلة كان يقرأ واللي يناشد علش يقرأ كان يقرأ كان يقرأ صدق السورة وختمها وبدأ ثاني مرحلة بدأ ثاني مرحلة صورة هالمرة القيامة النار والجنة إله النار والجنة صورة هالمرة القيامة النار والجنة إله النار والجنة.

0: علي علي هذا لو علي
1: مبهر علي هذا لو
0: مبهر علي هذا لو علي هذا لو علي علي هذا احنا قلناها قيام وانتهى حكم الاجل وانتهى حكم الاجل كربلاء الاكبر ختام بختام خير العمل خاتمة خير العمل كربلاء الاكبر ختام خاتمة خير العمل نزل من المغرضة لجن على الكوثر نزل لجن على الكوثر

ناديت بحسرة شافت الزهر اي عليها عليها ايها البطل حدا فدوة فدوة

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

الهندسة الصوتية والتوزيع صفاء الركابي، أداء المنشد جبار الحريشاوي، كلمات الشاعر واثق التميمي، الموزع الشبكي على

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

0: بعد أعلى بعد أعلى صيح صيح بعلي صوتك
1: بلونا باكر يفجعون فاطمة البتون باكر يرفعون راسك عن نصول باكر الأكوان تبجوي الرسول باكر الأكوان تبجوي الرسول شوف صدرك باكر ترض الخيول فلنو نادي وحسين
0: فننادي.

0: وجوني وحبيب نشوف باكر كم نحر منهم خضيب كم وجه يا حسين على الغبرة تريب كم وجه يا حسين على الغبرة تريب لا ننام ولا نكب عن الحنيب لا ننام ولا نكب عن النحيب كأنه نادي وحسينا
1: عليك الحسين صيح
0: فنونا
1: هلك هلك
0: والله ويلي لو باكر شبيه المصطفى ويلي وويلاه لو بدر طفه ويلي لو باكر شبيه المصطفى ويلي وويلاه لو بدر طفه جلح جرح الاكبر ما يصح باكر شفه لو قطيع وصال عن غبر صفه فلنونات
1: وهلك
0: وحسين فننادي فننادي شمس باكر ريت لا تطلع شمس ينذبح جسام بثياب العرس شمس باكر ريت لا تطلع شمس ينذبح جسام بثياب العرس يصوغ للأجيال من دم درس لجل عم حسين يفديها النفس لجل عم حسين يفديها فننادي وحسينا
1: صيح صيح فننا هلك هلك
0: حقنا حقنا لو للنوم هالليل نعو باكر العباس مقطوع الشفوف عباس مقطوع
1: صيح
0: باكر العباس اهوى ويلاه يا ليت الطفو اهوى ويلاه يا اي سهم من الكاهل بعين نشوف النونات
1: هلا هلا
0: فننادي فننادي حقنا لو للنوم
1: لشعر البيت احمد العبادي
0: حقنا لو للنوم هالليل نعو باكر العباس مقطوع تشوفوك
2: باكر العباس
1: بعد
0: باكر العباس اه اه وويلاه يا ليت الطفو اه وويلاه يا ليت الطفو سهم من الكاهل بعين نشوف النونات اه وحسين فننادي فننادي انا بيك نصيح باكر ريت عبد الله سلم لا نشوف النحر مقطوع بسهم لا نشوف النحر مقطوع بسهم تلهب نيران باكر بالخيم تلهب النيران تلهب النيران باكر او تلهب النيران باكر مخيل ومية تدوس ايتام وحرام مخيل ومية فلنونات
1: هلا هلا هلا كلكم عشاق الحسين
0: فلنونات صيح باكر ريت عبد الله سلم لا نشوف النحر مقطوع بسهم لا نشوف النحر مقطوع بسهم تلهب نيران باكر بالخيم تلهب النيران تلهب النيران باكر او تلهب النيران خيل ومية تدوس ايتام وحرام خيل ومية تدوس اي
3: خلا فلنادي وحسين
1: يحفظك الحسين صوتك صوتك رفعه
3: فلنا كم رزية نشوف وين شمس الصبح كم علم كم علم كم آه كم نكبة وجرح لو عزيز الزهرة باكر ينذبح لو عزيز الزهرة يرتفع راسه قطيع على الرمح فالنوناك
0: وحسين ذوب في الحسين
3: فالنوناك احمد العبادي سمر زين شوف ويشبت الصبح شم علم نكوى بجارح لو عزيز الزهرة باكر الذبح ويرتفع راسه قطيع على الرمح فالنونه
0: وحسين نادي فالنونه قواك الله صدق باكر تنوخ زينب سبي صدق باكر ينفجع قلب النبي ولا يظل باكر عقيل وطالبي صيحي يا روحي عليهم واندبي

فاتن واخذ زينب سبي صدق باكر ينفجع قلب النبي صدق باكر ينفجع قلب صدق باكر ينفجع او لا يضل لا يضل

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

حسين العندليب.

0: فداك فداك الرضيع فداك الرضيع يا ابويا.
1: بعد بعد اسمع شيء اسمع.

نادى أبوه رضيع خذوه، فنادى أبوه رضيع خذوه.

بعمر قصير بعمر صوتك صوتك صوتك شباب بعمر

نياطة فنحى القماطة أصاب النياطة فنحى القماطة رضيع صليب.

0: شعر قطيع فداء. قولها بعمر كمل جوابك. وانا
1: أعمه الكرب والبلاء فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
2: العراق أرض الحسين.

شاء الله ما شاء الله سالي للشدد يا ابني يوفقك الحسين سالي بالمص اصرخ وقلبي حزين اصرخ وقلبي من بعد ديش السنين.

فقال يا ابن شاوان انتظاري يا ابني وين كتب باقي الجابين من بحر تالي بالمصرع لقيتك تالي بالمصرع الله يفتح حوائجكم.

الله يقضى حوائجكم. تالي بالمصراح للشدد يا ابني للشدد، تالي بالمصراح.

يا إلهي أقسمي بغربتها لي رجلي من المعركة

شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. تعالي بي

الميلاد قدمتك حجي، قدمتك قدمتك حجي. جاوب جواب قوي حتى لا يقول بارد حجي عباس. اي ما شاء الله. الله يوفقكم. تعالي بالخادم وممنون للصبح وياكم الصيام.